كان الآن موعد آذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.

في لحظة تختبر فيها التحديات، لم تكن دولة الإمارات العربية المتحدة أمام أزمة عابرة فحسب، بل أمام مشهد يكشف حقيقة معدنها الأصيل. فدخلت الأزمة موحدة وخرجت منها أكثر تماسكا، وهذه هي عقيدة الاتحاد. في تدوينة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله عبر حساب سموه بمنصة إكس، سرد أبعاد هذه التجربة الإماراتية الفريدة. قال سموه: دخلت دولة الإمارات الأزمة الأخيرة متحدة، وخرجت منها وهي أكثر اتحادا والتفافا وولاء، مواطنون ومقيمون صغارا وكبارا، عسكريون ومدنيون، حكوميون واقتصاديون، الجميع متحد تحت راية الدولة وعلمها ورمز وحدتها. علم دولة الإمارات رمز القوة والفخر. ووجه سموه دعوة لأبناء الإمارات والمقيمين على أرضها لأن يرفعوا علم الدولة فوق المنازل والمؤسسات والمباني. وقال سموه: فخورون بدولتنا، فخورون برئيس دولتنا، فخورون بقواتنا المسلحة وبقوة اقتصادنا وبفرق عملنا، فخورون بجميع مواطنينا والمقيمين على أرضنا، فخورون بعلمنا. لنرفع العلم شامخا فوق كل بيت ومبنى، دليل محبتنا ورمز ولائنا لرئيس دولتنا وراية وحدتنا وتوحدنا. حفظ الله الإمارات وشعبها وأدام بالعز رايتها ومجدها. الاتحاد في دولة الإمارات ليس شعارا، بل هو صورة حية. كل الأطياف اصطفت تحت راية واحدة يجمعهم علم لم يكن مجرد لون يرفرف، بل هو رمز للقوة والفخر وعنوان لمرحلة تروى للأجيال المقبلة. الفخر في دولة الإمارات لم يكن مقتصرا على جانب دون آخر، فالانتماء هنا فعلا هو فعل يومي، ويغدو الولاء لغة مشتركة لا تحتاج إلى ترجمة. هكذا تخرج الإمارات أكثر اتحادا، رايتها رمز للوحدة والانتماء، وشعبها على قلب واحد. لهذا تبقى الإمارات بخير، ومن كل أزمة تخرج أقوى.

في ظل تسارع تداول المحتوى الرقمي، يدعو مجلس الأمن السبراني إلى عدم الانجرار وراء الشائعات أو الفيديوهات المعدلة أو المجتزأة أو الخارجة عن سياقها الزمني. تعتمد الدولة منظومة إعلامية رسمية واضحة، وأي معلومات تتعلق بالأمن أو الخدمات أو المستجدات تصدر حصراً عبر الجهات الحكومية المختصة. إعادة نشر الشائعات يعرض المجتمع لمخاطر تضليل رقمي ويؤثر على الأمن المعلوماتي. تحقق قبل أن تنشر. المصدر الرسمي هو المرجع الوحيد.

واقف وتأخرت طلبيتك هاي هي الغايتة تسمع أغنيتك على إمارات FM.

صديقة غناء تنبض بالحياة في قلب الصحراء، جبنة كاسو مارزو مرغوبة لدى أصحاب الذوق الرفيع رغم مكونها المريع وقيود التشريع. الأسد الآسيوي يعود من حافة الانقراض إلى وفرة في الأعداد أضحت معضلة للبلاد. عجائب الإنكا أطلال دفينة تفشي أسرارا جديدة عن أمجاد إمبراطورية تليدة. للاشتراك واقتناء المجلة بنسختها الورقية يرجى الاتصال على 600-500-877 أو زيارة توزيع.ae. مجلة ناشونال جيوغرافيك العربية، مجلتك العالمية بلغتك العربية.

تذكر شريط الكاسيت ولفة القلم؟ عشنا وياك من ذاك العمر. إمارات FM تسمع وكأنك تراه.

30 عام من الذكريات وعمر ينبض بأجمل اللحظات. إمارات FM، تسمع وكأنك ترى.

0: عليك. خليك جاهز، خليك سريع، خليك معانا في كليك من الاثنين لين الخميس، من خمس لين سبع المساء على إمارات اف ام.
1: هذا البرنامج برعاية
2: تسوقوا في ريم مول واستمتعوا بأجواء منطقة مشجعي كأس العالم حتى 19 من يوليو. للمزيد من التفاصيل زوروا ريم مول دوت اي اي.

إمارات اف ام تجمع لك الفايدة والمتعة، والوقت عندنا ما له نهاية. خلي اختيارك ثابت واسمعنا تسمع وكأنك ترى.

0: أعلنت وزارة الدفاع عن الدفاعات الثورية.
1: 3-2-1-Q.
2: في دولتنا
3: الاستقرار ما كان صدفة،
2: بل نتيجة رؤية قيادة،
3: تخطيط حكيم،
2: واستثمار متواصل في الأمن والسلام.
4: ونحن عيال زايد،
3: أرضنا تسكن فينا
2: قبل ما نسكن فيها،
3: وقيادتنا الرشيدة
5: ما غفلت عينها عن أهلها
3: وقلبها مع كل واحد فينا.
2: المواطن اللي شان حبها في قلبه،
3: والمقيم يلي لقي فيها داره.
6: القرن هالأول أن تصبح هذه الأرض
3: أرض أمان لكل من عاش عليها.
7: يجمعنا حب الوطن
3: وروح الوحدة
7: اللي قامت عليها الدولة من استوى للتحدي.
8: ودولتنا مثل اليبن
2: ما ينكشف فيها ظهر حد،
3: لأن اليبن الحاضر
2: ما ترك المستقبل للصدفة.
3: الإمارات مستعدة.
9: The UAE is ready.
10: ونحن بخير،
3: لا تشلون هم.
11: الإمارات يلدها غليظ ولحمتها مره.

إمارات FM على البحر أو في البر أو يمكن تكون في الجو، نحن وياك وين ما تكون. إمارات FM

0: قواتنا المسلحة، جنودنا البواسل، شكرا لكم من القلب. ما تقومون به اليوم هو ما ننعم به من أمن وأمان وعز واستقرار بدوركم وجهودكم الكبيرة. شكرا جزيلا لكم.
1: قواتنا المسلحة اللي يعملون على مدار الساعة، أشكركم من القلب، بيض الله وجهكم، ونحن فخورين بكم.
2: إلى حماة الوطن كل الشكر والتقدير، إلى درعه الحصين، وهذا الظن فيكم يا عيال زايد. الحمد لله دولة الإمارات في أمان، والحمد لله الدار في أمان.
3: نتوجه بالشكر إلى القوات المسلحة وإلى الفرق الأمنية وجميع الجهات اللي حافظت على أمن وسلامة الدولة والمواطنين والمقيمين فيها، ونحن كلنا فدى الوطن.
4: شكرا جنود الوطن.
5: شكرا جنود الوطن.
6: انتوا درع الوطن.
7: شكرا عيالي.
8: نشكر حماة الوطن.
9: انتوا أماننا،
10: العيون الساهرة.
11: شكرا جنود الوطن.

نصيحة ديكور من هومز أر أس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة، ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

قصة بدايتنا استثنائية واختياركم كان سبب نجاحنا والمسيرة مستمرة فيكم وبكم. إمارات FM

0: اليوم نشيت قبل المنبه.
1: أي منبه؟ المنبه هذا برا قاموسي أصلاً، ما عرفه.
0: يا زين القهوة اللي تقند الراس.
1: صح، بس غير الرياضة اللي تعطيك طاقة لليوم وحماس،
0: ولا توصل الدوام مصحصح وتبصم على الوقت.
1: بالعكس، مختلف الإحساس يوم تكون هناك قبل الوقت. قبل الوقت طبعاً.
0: أها، يعني ما بنخلص.
1: لا ما بنخلص، والياي أكثر في أحلى صباح.
0: أحلى صباح كل يوم من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 9 على إمارات FM.
2: هذا البرنامج برعاية
3: بان هوم فياس ووتر وورد، أعظم مدينة مائية الآن أصبحت أعظم. بن حمودة للسيارات، الوكيل المعتمد لشفرلي وجي ام سي في إمارة أبوظبي.

0: الله أحب أسمعها.
1: خلك معنا على إمارات FM.
0: إمارات FM
1: تسمع وكأنك ترى.

0: عادي أدخل؟
1: حياك، هلا والله.
0: غداكم جاهز؟
1: جاهز، انت يلس والحين بنحط لك الغداء.
2: برنامج الفريج،
3: السوالف ما تخلص في الفريج،
4: قصصنا من البيوت وسوالفنا الحلوة وأجمل الذكريات،
3: كل يوم عنا موضوع جديد،
4: كلها في الفريج
3: من الاثنين
4: لين الخميس ومن الساعة 3
3: لين 4:30 العصر
4: على الموجة الصح.

الفن ليس له مفهوم ثابت، هو بحث نادر في الحياة، متغير، متأقلم، متجدد. الثابت فيه أنه حالة إبداعية. إمارات FM.

عبر إذاعة إمارات اف ام كل خميس عند 7 مساء. خير الإحسان زكاتكم وصدقتكم بالنسبة لهم

0: التضحية.
1: إن شاء الله لا يودوا آخر الدنيا، أهم شيء يخدمونا.
0: في حياة الشعوب تقاس القيم العظيمة بما يقدمه البشر من تضحيات، وفي الإمارات الرواية ليست ككل الروايات. بس ليش؟ لأن حب الوطن والتضحية قيمة أصيلة توارثتها القلوب عبر الزمان، من القصص اللي رواها الأجداد للصغار، من حكايات الأمهات اللي تعانق أسماعهم منذ المهد، من العهد اللي قطعوه كل صباح في الطابور المدرسي. كلنا نفديكي بالدماء نرويكي، نفديك بالأرواح يا وطن. كبرت الأجيال جيل ورا جيل، وكان الوطن وما زال أمانة غالية في رقابهم. ومن البيوت الكريمة خرج أبناء الإمارات حاضرين ملبين في كل الميادين، ومنهم رجال قواتنا المسلحة الأوفياء اللي إذا ناداهم الوطن أو تربص به عدو ما ترددوا أو تأخروا، يحرسون برواحهم أرضهم وسماهم ويحمون أهلهم وديارهم. اكثار مضوا في دروب الخلود، وفي كل موقف هناك درس خالد عبر السنين، آخرها صوت شهيد في تسجيله الأخير.
2: أولي بعمر المكافأة الكبيرة يا رب العالمين،
0: مع كل شهيد يرتقي يهتف بفخر قلب أمه وأبوه، هذا ولدنا، هذا اللي ربيناه.
3: لكل عائلة وكل أم وكل أب مشكورين، ويظلوا يوكم على هذه التربية اللي ترفع الرأس.
0: هنيئا لوطن إذا نادى تسابقت النفوس لجله، ورددت القلوب من كل الإمارات والمدن، نفديك بالأرواح يا وطن.

على مر الأعوام أجمل الأنغام. وقتنا معاكم دايما يطيب، ونستقبل مشاركاتكم بكل ترحيب على إمارات FM.

0: Fine, come on.
1: في موضوع مهم بكلمك فيه.
2: شو مسوي أنا هالمرة؟
1: الموضوع ما يخصه فيك، موضوعنا حساب التوفير، ما نربح منه وايد.
2: عندي الحل، دبي الإسلامي يعطي ربح متوقع 6.6%، ليش ما نحول حسابنا لدبي الإسلامي؟ نعم، دبي الإسلامي يقدم لك المزيد، احصل على ربح متوقع يصل إلى 6.6% عند فتح حساب توفير جديد. إذا لم تكن متعاملاً لدى دبي الإسلامي، تفضل بزيارة dib.ae/app وافتح حسابك الآن. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/sa بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة.
3: مراكز صحة للإخصاب، نقدم أحدث علاجات الخصوبة للرجال والنساء بما يشمل التلقيح الاصطناعي، الحقن المجهري وتجميد البويضات، مع التغطية التأمين شامل لكل أنواع ثقة في مختلف أنحاء الدولة، بالإضافة إلى باقات دفع ذاتي بأسعار ميسرة. زورونا في مستشفى الكورنيش، إتوام، الرحبة، الضفرة، وعيادات صحة في أبوظبي والعين وعجمان والفجيرة. اتصلوا على 850 مراكز صحة للإخصاب، حيث تبدأ كل رحلة بالأمل.
4: هل تبحث عن أفضل وجهة قبل عطلتك؟ اجعلها عروض لولو للتوفير. استمتع بعروض مذهلة على الشوكولاتة ومنتجات الصحة والجمال وحقائب اكسسوارات السفر والإلكترونيات والأجهزة والمستلزمات المنزلية وغيرها الكثير. كل ما تحتاجه في مكان واحد، توفير لا ينتهي. سارع، تفضل بزيارة أقرب متجر لولو إليك أو تسوق عبر تطبيق لولو من 19 يونيو إلى 2 يوليو 2026. لولو، حيث يأتي العالم للتسوق.
5: عزيزي المستمع، احرص على استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية في الدولة. تجنب تداول الشائعات، إنما تنشره من جهازك من دون تثبت قد يعرض الآخرين لخطر الوقوع في شرك من أراد للشائعات أن تنتشر، وهنا تكون قد أهديته مبتغاه، وبالتالي عرضت حياتك وحياة الآخرين للخطر. وعيك الوطني ليس مجرد شعار، إنه التزام وجب عليك تحمله في جميع الظروف. وطننا أمانة، أمانة، فلنحافظ عليه. فلنحافظ عليه.
6: السلام الوطني لدولة الإمارات العربية.

0: هذا البرنامج برعاية
1: بنك الإمارات دبي الوطني، بان هوم، مراكز صحة للأخصاب حيث تبدأ كل رحلة بالأمل، نادي جزيرة ياس الصيفي، 5 وجهات ترفيهية، صيف واحد استثنائي. سجل الآن عبر yasisland.com. انضموا إلى فريق لوني تونز من 10 إلى 19 من يوليو فقط في الجاليرية جزيرة الماريا. المركز الوطني للتأهيل، أسرة داعمة، مجتمع آمن.

معنا الإمارات هنا نسابق الزمن، ففي كل لحظة نحن أمام مرحلة جديدة من النمو في أرض آمنت بأن سرعة الإنجاز ليست ترفاً إنما ضرورة، وبأن المستقبل ما يتريى المترددين. صباح الخير من وطن جعل من الوقت شريك في النجاح، ومن العمل المستمر طريق إلى الريادة.

0: صباح الخير لكل الأصدقاء وين ما كنتوا. ابتدينا معاكم أحلى صباح، وشو رأيكم نتعرف بداية على آخر أخبار الحركة المرورية من شوارع عاصمتنا الحبيبة أبوظبي.
1: عند الإشارة،
2: عند الإشارة
0: مع منصور، مع النقيب منصور المحمود من إدارة الإعلام الأمني في القيادة العامة لشرطة أبوظبي. صبحك الله بالخير.
3: صبحك الله بالخير والنور السرور أخويا راشد.
0: حياك الله يا مرحبا، شو أصبحت اليوم؟
3: الله يسلمك، أصبحنا بخير وصحة وسلامة، دامك بخير وعلى تواصل وياك أخويا راشد.
0: الله يسعدك إن شاء الله دائما يا رب. تفضل.
3: بشرنا عنك.
0: والله طيب، طيب حالك؟ الحمد لله بخير.
3: شو آخر المستجدات وياك من ناحية العملية ولا رياضية؟ طبعا
0: والله كل الأمور على ما يرام، كل الأمور مستتبة مثل ما يقولون.
3: دوم إن شاء الله. إيه.
0: نعم. متواصلين. هذا أهم شيء، أهم شيء المواصلة، الواحد ما يتوقف
3: 100%.
0: أكيد.
3: يعطيك الصحة والعافية. الله يعافيك. أصبح كذلك أخوي راشد على جميع أخواننا العاملين في إذاعة إمارات FM، وكذلك جميع أخواننا المستمعين ومستخدمي الطرقات، ونتمنى لهم طبعا سلامة الوصول وجهاتهم مع الالتزام بعلامات وإرشادات المرور. وحبيب الشبكة الحمد لله أخوي راشد، بالنسبة لحركة السير على طرقات العاصمة أبوظبي، الحركة الانسيابية على أغلب الطرقات الداخلية والخارجية، طبعا باستثناء بعض الطرق الداخلية اللي تشهد كثافة مركبات لا أكثر ولا أقل من ذلك في ساعات الذروة الأولى من هذا الصباح. تتمركز هذه الكثافة على جسر المقطع مصفح باتجاه الداخل، وأيضا شارع الخليج العربي نفسه.

0: تجاهه، كذلك على جسر مدينة خليفة وجسر الشيخ زايد باتجاه الداخل وعلى شارع مجمع الجسور باتجاه جسر مصفح، ومن جسر ساس النخل باتجاه جسر المدفع، وكذلك على طريق الروضة للقادم من مصفح باتجاه الداخل إلى العاصمة أبوظبي وعلى شارع الشيخ زايد بن سلطان وشارع شاطئ الراحل باتجاه الداخل، وأخيرا شارع الحوض نفس الاتجاه. أما بالنسبة للحركة الطرق الخارجية فهي انسيابية ولله الحمد. وقبل ما أختم حديثي لكم طبعا أتمنى من الأخوة السائقين أخوي راشد تقليل من سرعة المركبة والانتباه عند اقترابهم من الأماكن المخصصة لعبور المشاة أو عند غيابتهم في الأحياء السكنية أو في الطرق المحيطة بمناطق المدارس، وهذا السلامة وسلام الجميع مستخدمين ومرتاج الطريق. في الختام كل شكر لكم وطاقم عمل إذاعة إمارات الفم ولإخواننا المستمعين، ويومكم سعيد ومميز بإذن الله.
1: وياك يا رب. شكرا لك النقيب منصور المحمود، كنت معانا من إدارة الإعلام الأمني في القيادة العامة لشرطة أبوظبي. السلام المرورية نتمناها لكل من يسمعنا. وياكم راشد عتيج، وهذا أحلى صباح من 7 لين 9 على إمارات FM. صباح الخير لكل الأصدقاء على تيك توك لايف.

فاطمة الزعابي صباح الخير 3861 يا هلا وسهلا ونقول صباحك ورد. أحمد رولا إرلينا صباحك خير وسعادة نوشة وجميع الأصدقاء. يلا يلا شدوا حيلكم ورانا سؤال اليوم في سين جواب.

0: المستقبل في الملعب، الكتب جاهزة واللبس الرسمي جاهز، يتجدم لطابور الدفع وبطاقة دبي الإسلامي بيده، مررها وتمت الموافقة. سدد الرسوم المدرسية والجامعية وحصل فرصة لربح 1,000,000 درهم.
1: أنفق باستخدام بطاقتك فيزا من دبي الإسلامي واحصل على فرصة ربح 1,000,000 درهم. احصل على فرصة واحدة لكل 500 درهم تنفقها محليا، وثلاث فرص لكل 500 درهم أو ما يعادلها تنفقها بعملات أخرى غير الدرهم الإماراتي. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/mil.
2: فرصة ما تتفوت للربح سيارة كابتيفا هايبرد. تخيل سيارة مشيك لأكثر من 1,000 كيلومتر من دون ما توقف، والحين تجربتها قريبة منك في 12 مول في أبوظبي والعين والظفرة، ولراحتك نقدر نجيبها لك لين باب بيتك. والمفاجأة الأقوى، بمجرد ما تجربها بتدخل السحب على جوائز كثيرة ومو بس على السيارة. لا تخلي الفرصة تطوفك، احجز تجربة القيادة اليوم على الرقم 02-34-48.
3: تقديم الأسعار ببان هوم، تنزيلات كبرى من 50% لـ90% على تشكيلة واسعة من الأثاث والأكسسوارات. فرصة ذهبية وأسعار لا تقارن بانتظاركم.
4: من غرف المعيشة لغرف النوم، الستايل الراقي والإيمي الحقيقية بتلاقوها ببان هوم. التنزيلات الكبرى لفترة محدودة. زوروا فروع بان هوم بالزاهية، المرشة والمارينا مول أبوظبي، أو تسوقوا عبر panhomestores.com.
5: في ظل تسارع تداول المحتوى الرقمي، يدعو مجلس الأمن السبراني إلى عدم الانجرار وراء الشائعات أو الفيديوهات المعدلة أو

0: مجتزأة أو الخارجة عن سياقها الزمني. تعتمد الدولة منظومة إعلامية رسمية واضحة، وأي معلومات تتعلق بالأمن أو الخدمات أو المستجدات تصدر حصراً عبر الجهات الحكومية المختصة. إعادة نشر الشائعات يعرض المجتمع لمخاطر تضليل رقمي ويؤثر على الأمن المعلوماتي. تحقق قبل أن تنشر. المصدر الرسمي هو المرجع الوحيد.
1: أكبر تحطيم للأسعار في بان هوم، خصومات مذهلة من 50% حتى 90% على الأثاث والإكسسوارات. تسوقوا الآن في الفروع أو عبر موقعهم الإلكتروني panhomestores.com. بنك الإمارات دبي الوطني. مراكز صحة للأخصاب، حيث تبدأ كل رحلة بالأمل. نادي جزيرة ياس الصيفي، 5 وجهات ترفيهية، صيف واحد استثنائي. سجل الآن عبر yasisland.com. انضموا إلى فريق لوني تونز من 10 إلى 19 يوليو فقط في الجاليرية جزيرة الماريا. المركز الوطني للتأهيل، أسرة داعمة، مجتمع آمن.
2: لأنك واحد من نوفينا رايك دوم يسعدنا في أحلى صباح. سين جواب.
3: في سين جواب أكمل الفراغ. يوم كبرت قل اهتمامي بي وبي وبي، يمكن شيء واحد بس، وإذا بتكثرون زين بعد. حلو إن في أشياء كثيرة يمكن ما قاعد أو ما قاعدة تثير اهتمامكم كما كانت يوم كنتوا في مرحلة عمرية أصغر شوي. عاد نحن ما بنكبركم وايد وايد، بس حلو الواحد يوم يكبر وينضج في بعض الأمور يكون شال همها في مرحلة عمرية معينة، بس يوم يكبر يقل اهتمامه بها ويمكن حتى ينعدم الاهتمام تماما. صباح الخير عطر المطر. ميمي أيضا حياك الله معانا في أحلى صباح مذهلة، يا مرحبا بمذهلة. وبرنسس أيضا تواصلت معانا في بداية البرنامج. بن مجرن صباحك ورد يا بن مجرن. عبيد يا عبيد يا عبيد صباحك جميل دائما وأبدا. الاهتمام في الأشياء اللي تستنزف راحتي، من مثل يا فاطمة، يلا عطونا أمثلة. الكتبي رأي الناس فيني، قلوا الكلام. قل الاهتمام ولن عدم الاهتمام. طريقة مشاركاتكم على تيك توك لايف إمارات FM راديو، اللي حاب يشاركني وين ما كنتوا نحن معاكم بالصوت والصورة، وأيضا على الاسمس اللي حاب يشاركني من خلاله، سواء كنت مشترك اتصالات ولا دو، على 3666. إذن أكمل الفراغ لهذا اليوم. يوم كبرت قل اهتمامي بي أو انعدم اهتمامي بشو بالضبط؟ قل اهتمامي بكلام الناس السلبي، ما قمت أتأثر من فاطمة.

0: أم صح صح أهنيك، هذا صباحك بيني سين جواب جواب.
1: يوم كبرت قل اهتمامي إذن برأي الناس، والبعض الآخر قل اهتمامه بإرضاء الجميع. تعب تعب تعب تعب تعب وهو قاعد يرضي فلان وفلان وفلان وفلان لدرجة أنه نسى نفسه. يوم كبرت قل اهتمامي أيضا بالمظاهر، ويوم كبرت قل اهتمامي كذلك بالمجاملات الزايدة. إذن مجموعة أجوبة مختلفة، وأنت اليوم شو اللي قل اهتمامك فيه؟ يوم كبرت، يوم نضجت، يوم تعلمت، يوم زادت خبرتك في هذه الحياة، شو الشيء اللي قل اهتمامك فيه أو انعدم تماما؟ عطر المطر قل اهتمامي أو انعدم؟ ما حصلت إجابة لهذا السؤال، فكري شوية، خذي قهوتك الصباحية لو متعودة، صح صحين ونحن معاكم، بعدنا مكملين معاكم لين 9. يوم كبرت ما صار يهمني منو اللي بقى منو اللي رحل، صار يهمني أو قامت تهمني فقط راحتي الداخلية، من فاطمة. المبالغة في تقدير البعض، عبد الله صباح الخير يا عبد الله. قل اهتمامي بالتبرير، إرلينا. ميمي تقول قل اهتمامي، طبعا قرينا هذه المشاركة أعتقد برأي الناس السلبي. فاطمة تقول يوم كبرت اكتشفت أن النضج مب أنك تكسب الناس كلهم، لكن تعرف منو اللي يستحق أن يتم في حياتك. قل اهتمامي بالعتاب، لأن الأفعال أوضح من الكلام. أنك أنت تعاتبين الآخرين ولا أنك تهتمين بعتاب الآخرين لك؟ بوسعيد يا بوسعيد يقول يوم كبرت قل اهتمامي في المظاهر والآراء السطحية بالنسبة للآخرين.

الفراغ إذن اليوم راح تكمله بإجابة تمثلك. إذن يوم كبرت قل اهتمامك بشو بالضبط؟ هل قل اهتمامك بعدد المعارف؟ هل قل اهتمامك بالمقارنات؟ قل اهتمامك بكل نقاش يتحول إلى جدال فقط من دون أي نتيجة تذكر؟ صباح الورد لكل من يسمعنا.

0: تويوتا كل ما تستحقه. اتصل على 800 تويوتا واحصل على تماسك أفضل ورعاية أكبر. تطبق الشروط والأحكام.
1: هل سمعتم؟ التخفيضات الكبرى بدأت في هومز آر أس، خصومات من 30 إلى 80% على مستوى المتجر، بالإضافة إلى خصم إضافي 15%. سارعوا، العرض لفترة محدودة. زوروا هومز آر أس اليوم.
2: كل مشجع كورة عنده توقعه، والنهاردة دورك تثبت إن توقعك صح. العب سجل واربح على تطبيق E&UAE واختار الفريق الفائز قبل بداية المباراة لفرصة الفوز ببيانات دقائق مرنة وهواتف موتورولا. وكل ما زادت توقعاتك الصحيحة قربت أكتر من الفوز. حمل تطبيق E&UAE والعب سجل واربح. تطبق الشروط والأحكام. E&، دايما في أكتر.
3: وعي أفراد المجتمع وتعاونهم أحد أسباب نجاح إدارة مختلف الأزمات. إن التزامكم بالتوجيهات الرسمية وتحليكم بالهدوء يعكس روح المسؤولية التي تميز مجتمع دولة الإمارات. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.
4: انضموا إلى فريق لوني تونز من 10 إلى 19 من يوليو فقط في الجاليرية جزيرة الماريا. المركز الوطني للتأهيل، أسرة داعمة، مجتمع آمن. نادي جزيرة ياس الصيفي، 5 وجهات ترفيهية، صيف واحد استثنائي. سجل الآن عبر yasisland.com. مراكز صحة للأخصاب، حيث تبدأ كل رحلة بالأمل. بنك الإمارات دبي الوطني. أكبر تحطيم للأسعار في بان هوم، خصومات مذهلة من 50 وحتى 90% على الأثاث والإكسسوارات. تسوقوا الآن في الفروع أو عبر موقعهم الإلكتروني panhomestores.com.
5: هاللحظة
6: هاللحظة قبل ما تتحول لذكرى، عيشها اليوم بشكل أحلى.
7: أحلى صباح، هذا مكانك، يسعد لي صباحك.
6: آخر عدد.
8: آخر عدد.
9: آخر عدد. نستعرض معاكم أهم عناوين جريدة الاتحاد في هذا الصباح. منصور بن زايد: قطار الاتحاد للركاب إنجاز وطني جديد. ركاب أولى رحلات القطار، تجربة استثنائية تدشن مرحلة جديدة للتنقل في الإمارات. بحضور عمار بن حميد: عهد ووعد، مشاركة مجتمعية واسعة في عجمان. تنظمها حكومة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي. قيادات المستقبل العالمية تنطلق في دبي 13 أكتوبر. شهد جانبا من فعاليات صيف أبوظبي الرياضي ذياب بن محمد بن زايد: الاستثمار في الرياضة استثمار في الإنسان. الاتحاد ترافق فريق الموارد البشرية والتوطين، جولات ميدانية لمتابعة تطبيق سياسة حماية العمالة من الإجهاد الحراري. الإمارات للطب التكاملي يعتمد 5 ممارسات تكاملية ذات أولوية. لعام 2026 متنزه جامعة الإمارات للعلوم والابتكار يطلق فعاليات مخيمه الصيفي. شرطة أبوظبي تعزز الوعي بالاستخدام الآمن للدراجات الكهربائية في العين. تواصل جهودها ضمن حملة كن واعياً للاحتيال. شرطة دبي تحذر من عروض السفر الوهمية.

ياس ووتر وولد أبو ظبي تسجل رقما قياسيا جديدا في جينيس. والشارقة للفنون تعلن برنامجها لصيف وخريف 2026. على طار القطار، حجزتوا للقطار؟ ولا كنتوا تبون تكونون من أوائل الركاب ولكن كان سولد أوت؟ واللي استقل القطار أمس خبرنا عن تجربته، سواء للفجيرة أو من الفجيرة لأبوظبي.

أكبر تحطيم إذن للأسعار من بان هوم أو في بان هوم، الخصومات من 50% إلى 90%. يلا لكل المهتمين بالأثاث والإكسسوارات، هذا مكانكم. تقدرون إذن تزورون بان هوم والاستفادة من هذه العروض المحدودة من خلال موقعهم أو مواقعهم المختلفة وفروعهم المختلفة اللي موجودة في الإمارات، أو أونلاين من خلال الموقع panhomestores.com. شيخ العليلي على الاسمس تقول: يوم كبرت ما قمت اهتم بالمناقشات العقيمة. اليوم هذا هو سؤال في سين جواب، يا ترى يوم كبرت قل اهتمامك بماذا تحديدا؟ بشو ولا شو ولا شو؟

حطت لكم الموجات المختلفة اللي حاب يسمعنا من خلال تردداتنا الإذاعية، ونحن معاكم أيضا على تيك توك لايف إمارات اف ام راديو بندلمون. يا هلا وسهلا وحيا الله للبحرين، حيا الله الأحبة دائما وأبدا من البحرين، مملكة البحرين الحبيبة. مذهلة صباحك ورد يا مذهلة، يبالي أجرب القطار فاطمة، أروح نفس اليوم مرد أعيش اللحظة. حلو. سهام صباح الخير وصباح الإنجازات. أبو عبد الله مرحبا بك يا أبو عبد الله. كانت تهمني ابتسامة الزملاء اليوم فلم أعد أهتم بها كثيرا، لأن بعض الابتسامات قد تخفي ما لا يشبهها. فاطمة شكرا لك. شكرا ونقولكم صباح الخيرات. أحمد يا أحمد، قول يا أحمد. أم سارة تقول كبرت وفهمت أن لا أعيب أحدا مهما سوى من خطأ، لأن من عاب ابتلى.

0: صباح الورد يا سارة، ونتمنى لك أيضا يوم جميل. المجهول أصبح معلوما. محمد صباح الخير يا محمد. مكملين معاكم في أحلى صباح. ويوم كبرت، ويوم كبرت شو الشيء اللي قل اهتمامك فيه أو انعدم اهتمامك فيه؟ شاركني على 3666 3666 هي ثلاث ستات على اتصالات ودو، وأيضا على تيك توك لايف لو حاب تشاركنا حياك الله وحياك الله من خلال صفحتنا على إمارات اف ام راديو.
1: ما خلصنا بعد مكملين بريك ورادين
2: بريك ورادين.
3: هل تطمح لامتلاك سيارة تجمع بين روعة التصميم، كفاءة الأداء والسعر الذي لا ينافس؟ شيفورلي جروف 2026 الآن بسعر يبدأ من 52,900 درهم فقط. قم بزيارة معارضنا في أبوظبي، العين والظفرة. احجزها الآن 02-34-48.
4: ماذا لو كانت أريكتك تمنحك شعور النسمات الباردة؟ ماذا لو غمرت غرفتك تفاصيل الغروب الساحرة؟ هذا الصيف 2XL Home تعيد تعريف الاسترخاء في المنزل. خامات طبيعية وألوان ترابية دافئة ومساحات تفيض بالسكينة. إنه ملاذك الخاص، صمم لمن يدرك معنى الفخامة. ملاذك الصيفي المثالي مع خصومات من 25% حتى 75% الآن في فروع 2XL Home أو عبر 2XLHome.com على كافة التشكيلات.
5: وصلت تخفيضات لولو فاشن، استمتعوا بخصومات تصل إلى 70% على أحدث الأزياء، الأحذية، حقائب السيدات وإكسسوارات الأطفال. سواء كنتم ترغبون في تجديد خزانة ملابسكم، مواكبة أحدث صيحات الموضة، أو التسوق لأطفالكم، الآن هو الوقت المثالي للتوفير. سارعوا، العرض مستمر حتى 5 يوليو 2026. لولو، حيث يأتي العالم للتسوق.
6: استعدوا لأروع مواجهة رياضية مع لوني تيونز في الجاليرية جزيرة الماريا. كونوا جزءاً من الحدث من 10 إلى 19 يوليو وانضموا إلى فريق لوني تيونز في عرض حافل بالحركة مع باكس باني ودافي داك. تعالوا للقاء الشخصيات وانضموا إلينا ليوم مليء بالتحديات الرياضية. لا تفوتوا المرح، تفضلوا بزيارة thegaleria.ae لمعرفة المزيد. تطبق شروط والأحكام.
7: عدد شهر يونيو من مجلة ناشنال جيوغرافيك العربية. تيرا إكسبو دبي، حديقة غناء تنبض بالحياة في قلب الصحراء. جبنة كاسو مارزو مرغوبة لدى أصحاب الذوق الرفيع رغم مكونها المريع وقيود التشريع. الأسد الآسيوي يعود من حافة الانقراض إلى وفرة في الأعداد أضحت معضلة للبلاد. عجائب الإنكا، أطلال دفينة تفشي أسرارا جديدة عن أمجاد إمبراطورية تليدة. للاشتراك واقتناء المجلة بنسختها الورقية يرجى الاتصال على 600-500-877 أو زيارة توزيع.ae. مجلة ناشنال جيوغرافيك العربية، مجلتك العالمية بلغتك العربية.
8: نادي جزيرة ياس الصيفي، 5 وجهات ترفيهية، صيف واحد استثنائي. سجل الآن عبر yasisland.com. المركز الوطني للتأهيل، أسرة داعمة، مجتمع آمن. انضموا إلى فريق لوني تونز من 10 إلى 19 يوليو فقط في الجاليرية جزيرة الماريا. مراكز صحة للأخصاب، حيث تبدأ كل رحلة بالأمل. أكبر تحطيم للأسعار في بان هوم، خصومات مذهلة من 50% وحتى 90% على الأثاث والإكسسوارات. تسوقوا الآن في الفروع أو عبر موقعهم الإلكتروني panhomestores.com. بنك الإمارات دبي الوطني.
9: ما صبحوا عليك اليوم؟

اليوم إذا تقدر تركب مع هلا تاكسي بدرهم واحد بس من خلال حجزك عبر تطبيق كريم واستخدام الرمز الترويجي ENBD1، والدفع باستخدام بطاقة ماستر كارد من بنك الإمارات دبي الوطني، وهذا العرض إن شاء الله راح يستمر لين 19 يوليو. معلومات أكثر ما عليك سوى زيارة الموقع emirates.mbd.com/hala، ونقول تطبق الشروط والأحكام. إذن اليوم كان سؤالنا يا ترى يقول يوم كبرت قل اهتمامي أو انعدم اهتمامي بي؟ أكمل الفراغ. مذهلة تقول الظاهر أو المظاهر والشكليات، نقلل الاهتمام بالمظاهر الزائفة أو رأي الناس السطحي أو المبالغة في المظاهر. علي صباح الخير. شكرا لك يا محمد، يعطيك العافية. قطرات الندى نقول لك صباح الخير وصباح الورد لكل من يسمعنا. أحلى صباح مكمل معاكم لين 9 على هواء إمارات اف ام. تقدر تشاركني على تيك توك لايف إمارات اف ام راديو وعلى الاس ام اس 3666 من داخل الإمارات على اتصالات ودوم. مواضيعنا بعدها مستمرة، واليوم بنكلمكم عن مكان. هذا المكان ما بنقول مجهول ولكنه معلوم، ولا اسم محدد بعد، غير عن البيت والدوام.

0: Άσο.
1: حيها الصباح ويا حي معتنا على إمارات إف إم. ريبوت
2: أهم شيء أنكم مستمتعين في هذا الصباح. لما احنا كذي بسؤال يمكن ما ركزتوا عليه قبل شوية، نقول اليوم بنتكلم عن مكان قد يكون معلوم لدى البعض ويمكن البعض يجهل تفاصيل هذا المكان، بس لو اليوم تعرف عليه أكثر راح يتعلق فيه أكثر وأكثر وأكثر. عطر المطر، صباح الخير. شو تتوقعون هذا المكان تحديدا؟ يلا نشطكم نص الأسبوع، نبغى نعرف النشاط وين وصل خلال منتصف الأسبوع، بداية شهر جديد بعد ما نسينا اليوم 1/7. نهني كل الأشخاص اللي راح يحتفلون بمناسباتهم السعيدة خلال هذا الشهر، وراح يتعرفون أيضا بنتائجهم بإذن الله تعالى بالنسبة لطلبتنا. زين ما بنغير الموضوع، شو تتوقعون المكان هذا؟ غير البيت وغير الدوام. عطر المطر جزيرة. فاطمة الزعابي تقول أول 3 حروف. لا ماشي مساعدات، ما شيء مساعدات، انسوا. يلا شو المكان اللي بنتكلم عنه اليوم؟ أماكن سياحية، يمكن يكون من ضمن الأماكن السياحية. UAE يقول ممكن تكرر السؤال. اليوم بنتكلم عن مكان ما غير البيت وغير الدوام. الاسم غريب كذي، ويمكن تتعلقون في هذا المكان أكثر وأكثر وتترددوا له ترى بعد. ها آمنة تقول القطار على طول. القطار والله يمكن يكون القطار، ما ندري، يمكن يكون من ضمن الاختيارات بعد. محطة قطارات الاتحاد. بن دالمونة تقول المول مثلاً. لحظة اتصال بصديق، اتصلي بصديق يا فاطمة. ها ترى مشاركاتكم، وراجعين في ساعتنا الجاية من أحلى الصباح نسمع ماجد.

0: في موضوع مهم بكلمك فيه.
1: شو مسوي أنا هالمرة؟
0: الموضوع ما يخصه فيك، موضوعنا حساب التوفير، ما نربح منه وايد.
1: عندي الحل، دبي الإسلامي يعطي ربح متوقع 6.6%. ليش ما نحول حسابنا لدبي الإسلامي؟ نعم، دبي الإسلامي يقدم لك المزيد. احصل على ربح متوقع يصل إلى 6.6% عند فتح حساب توفير جديد. إذا لم تكن متعاملا لدى دبي الإسلامي، تفضل بزيارة dib.ae/app وافتح حسابك الآن. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/sa. بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة.
2: فرصة ما تتفوت لربح سيارة كابتيفا هايبرد. تخيل سيارة مشيك لأكثر من 1000 كيلومتر من دون ما توقف، والحين تجربتها قريبة منك في 12 مول في أبوظبي والعين والظفرة، ولراحتك نقدر نجيبها لك لين باب بيتك. والمفاجأة الأقوى، بمجرد ما تجربها بتدخل السحب على جوائز كثيرة ومو بس على السيارة. لا تخلي الفرصة تطوفك، احجز تجربة القيادة اليوم على الرقم 02-34-48.
3: ابقى على تواصل دائم بأسعار لم يسبق لها مثيل مع لولو ليتس كونكت بدعم من موتورولا. استمتع بعروض استثنائية على الهواتف المحمولة والساعات الذكية والاكسسوارات بخصومات تصل إلى 70%. ارتق بأسلوب حياتك الرقمي واستفد من توفير أكبر على أحدث التقنيات. متوفر الآن في أقرب فروع لولو هايبر ماركت أو عبر تطبيق لولو للتسوق. عروض ليتس كونكت سارية من 25 يونيو إلى 5 يوليو 2026. لولو، حيث يأتي العالم للتسوق.
4: اصطحبوا العائلة إلى منطقة مشجعي كأس العالم في ريم مول. أنفقوا 200 درهم إماراتي من الآن وحتى 19 من يوليو، واستمتعوا بتحديات المهارات التفاعلية والملعب المصغر والأنشطة العائلية الممتعة. أكملوا بطاقة التحدي للدخول في السحب والفوز بجوائز مذهلة. زوروا ريم مول اليوم واستمتعوا بأجواء كأس العالم الحماسية. للمزيد من التفاصيل يرجى زيارة reemmall.ae. تطبق الشروط والأحكام.
5: أعلنت وزارة الدفاع عن الدفاعات الدولية. 3-2-1-Q.
6: في دولتنا
7: الاستقرار ما كان صدفة،
6: بل نتيجة رؤية قيادة،
7: تخطيط حكيم،
6: واستثمار متواصل في الأمن والسلام.
8: ونحن عيال زايد،
9: أرضنا تسكن فينا
6: قبل ما نسكن فيها،
7: وقيادتنا الرشيدة
10: ما غفلت عينها عن أهلها
7: وقلبها مع كل واحد فينا.
6: المواطن اللي شان حبها في قلبه،
9: والمقيم يلي لقي فيها داره.
11: القرن هالأول أن تصبح هذه الأرض
7: أرض أمان لكل من عاش عليها.
12: يجمعنا حب الوطن
7: وروح الوحدة
12: اللي قامت عليها الدولة من استوى الاتحاد.
13: ودولتنا مثل اليبن
6: ما ينكشف فيها ظهر حد،
9: لأن اليبن الحاضر
6: ما ترك المستقبل للصدفة.
9: الإمارات مستعدة.
14: The UAE is ready.
15: ونحن بخير،
7: لا تشلون هم.
16: الإمارات يلدها غليظ ولحمة تمرة.
17: بنك الإمارات دبي الوطني. أكبر تحطيم للأسعار في بان هوم، خصومات مذهلة من 50% وحتى 90% على الأثاث والإكسسوارات. تسوقوا الآن في الفروع أو عبر موقعهم الإلكتروني panhomestores.com. مراكز صحة للأخصاب، حيث تبدأ كل رحلة بالأمل. المركز الوطني للتأهيل، أسرة داعمة، مجتمع آمن. انضموا إلى فريق لوني تونز من 10 إلى 19 يوليو فقط في الجاليرية جزيرة الماريا. نادي جزيرة ياس الصيفي، 5 وجهات ترفيهية، صيف واحد استثنائي. سجل الآن عبر yasisland.com.
18: تعال لايف وحلوك من 7 لـ 9 الصبح. خل صباحك فوق الوصف مع أحلى صباح.
19: أحلى صباح، مكملين معاكم وياكم راشد عتيج، ونقول صباح الخير لكل اللي انضموا لنا في هذه اللحظات. مرحبا الساع بي بي بي بي بي اقتباس من سلطنة عمان، حياك الله وحيا الله كل الأحبة من السلطنة الحبيبة. أيضا معانا مشاركة من منو أم شيخة حياك الله معانا في أحلى الصباح.

0: رميتي مرحبا بك وحياك الله معانا. ونقول نذكركم بجزيرة ياس بوظبي وياس ووتر وولد. جزيرة ياس بوظبي حققت إنجاز عالمي جديد وحصولها على لقب جينيس للأرقام القياسية لأكبر عدد من المنزلقات المائية في مدينة ألعاب مائية مع 55 منزلقا مائيا. المدينة اليوم تضم أكثر من 70 لعبة ومنزلقة وتجربة ترفيهية وتقدم مغامرات مائية استثنائية تناسب كل أفراد العائلة من التشويق العالي إلى المرح الغامر لكل الأعمار. يلا نقول غاية جزيرة ياس وحديقة ياس ووتر وولد.
1: ريبوت
0: يمكن الإجابات كلها اللي ذكرتوها ترى صحيحة، ها؟ فلا تنحبطون يا جماعة الخير. اليوم نحن بنتكلم في ريبوت عن شيء اسمه المكان الثالث، ثيرد بليس. طبعا كل واحد فينا لو تلاحظون غالبا، خص لو كنت مداوم، يدور يومه أو يومه يدور بين مكانين، بين البيت وبين الدوام. البيت ترتاح فيه والدوام تنجز فيه. لكن ري أولدنبرغ قدم مفهوم اسم المكان الثالث في كتابه The Great Good Place. طبعا هالمكان ما تنجز فيه المعاملات وما ينطلب منك أنك تحقق أهداف أو تلتزم بمواعيد، ومع هالشيء يمكن يكون من أهم الأماكن في حياتك. والسر اللي يخلي الناس أكثر سعادة وأكثر توازناً وأكثر ارتباطاً بالحياة. طبعاً يقسم أولدنبرغ حياة الإنسان إلى ثلاث أماكن رئيسية، ركزوا معايا. طبعاً تكلمنا بداية عن البيت، وهو المكان طبعاً ومساحة الأسرة والراحة والحياة الخاصة. وعندنا المكان الثاني اللي هو العمل أو الدراسة، وهو المكان المرتبط بالمسؤوليات والإنتاج.

والحين نروح للمكان الثالث اللي ملخبطنكم شوي، لكن بتتفاجئون ان هذا المكان تترددوا لدوم، ومن احب الاماكن يمكن اللي تحبون تروحوا لها. ما تحسون باي نوع من الرسميات ترى في هالمكان. يقولكم المكان الثالث هو اي مكان يتوجه للشخص باختياره للتواصل مع الاخرين من دون اي التزامات رسميه، سواء تروح كوفي معين، تتوجه لميلس معين، مكتبة من المكتبات المنتشرة، حديقة تحب أنك تتردد لها دوم، الأندية الرياضية، المراكز الثقافية، النوادي الاجتماعية وغيرها. طبعا المكان هذا الشخص لما يتوجه له ترى ما يتوجه له لأنه مضطر، ولكن يشعر في هذا المكان بالراحة والانتماء. الدراسات تقول أن وجود مكان ثالث في حياة الإنسان يساعد على شو؟ على تقوية العلاقات الاجتماعية، تقليل الشعور بالوحدة، تحسين الصحة النفسية، زيادة الإحساس بالانتماء للمجتمع، وبعد تبادل الخبرات والأفكار بين الناس وتخفيف ضغوط الحياة اليومية. من كذي نشوف المجتمعات اللي تنتشر فيها الأماكن العامة المفتوحة للتفاعل الاجتماعي تتمتع غالبا بروابط اجتماعية أقوى. مثلا يكون في نوع من الشوبينج عطر المطر، ترى كل الإجابات اللي ذكرتوها صحيحة. أهم شيء إن هذا المكان أنت ما تروح لو أنت مضطر، تروح لو أنت مرتاح ما أخذ راحتك وتكون على طبيعتك. على فكرة ما تحس إن في أي التزام رسمي، ما تحس إن في نوع حتى من التكلف. علي الميالس بالنسبة له، فاطمة تقول الكوفي، يلا اختاروا. والحين دوروا المكان اللي دائما تترددوا له، ترى ما بكل الكوفيات ها، في كوفي مثلا معينة تصير لو تحس عمرك أو تحس إن المكان ما قاعد يشبهك وما يشبه شخصيتك، ما أعرف شو ذنب المايك. المهم، وفي كوفيات لا تحب إنك تتردد لها مرة ومرتين وثلاثة إذا بنتكلم على نطاق الكوفي. يقولكم خصائص المكان الثالث، إذا توفرت هذه الخصائص فهذا المكان يشبهك، الكل يكون مرحب فيه، ما شيء أي فروقات رسمية في المكان، الحوار يكون هو النشاط الأساسي وجها لوجه مع الطرف الآخر، وتقدر أنك تزور هالمكان بسهولة وانتظام، الزاير يشعر بالألفة وكأنه بيت الثاني، ومثل ما قلت يغلب عليه الطابع البسيط وغير الرسمي ويمنح الشخص الشعور بالراحة والمتعة. خبرني إذن شو المكان الثالث اللي تتوجه له دوم وما تستغني عنه؟ على الاسمس 3666 من داخل الإمارات، على اتصالات دو، وعلى الانستا لايف، مش الانستا، ليش انستا لايف، على تيك توك لايف إمارات FM راديو.

0: خلصنا بعدنا مكملين بريك ورادين
1: بريك ورادين.
2: عندما تقدم إطاراتك أداء أفضل تصبح كل رحلة أكثر راحة، وعندما تتميز سيارتك تويوتا بإطلالتها تصبح كل رحلة أكثر متعة. لفترة محدودة اشتري 4 إطارات من دانلوب واحصل على خدمة عناية 3M مجانا مع تويوتا، من الأداء الموثوق على الطريق إلى العناية الاحترافية بالمركبة قلبا وقالبا. امنح سيارتك تويوتا كل ما تستحقه، اتصل على 800 تويوتا واحصل على تماسك أفضل ورعاية أكبر. تطبق الشروط والأحكام.
3: تحطيم الأسعار ببان هوم، تنزيلات كبرى من 50% ل 90% على تشكيلة واسعة من الأثاث والأكسسوارات، فرصة ذهبية وأسعار لا تقارن بانتظاركم.
4: من غرف المعيشة لغرف النوم، الستايل الراقي والقيمة الحقيقية بتلاقوها ببان هوم. التنزيلات الكبرى لفترة محدودة، زوروا فروع بان هوم بالزاهية، المرشة والمارينا مول أبو ظبي، أو تسوقوا عبر panhomestores.com.
5: هل سمعتم؟ التخفيضات الكبرى بدأت في هومز آر أس، خصومات من 30 إلى 80% على مستوى المتجر، بالإضافة إلى خصم إضافي 15%. سارعوا، العرض لفترة محدودة، زوروا هومز آر أس اليوم.
6: وصلت تخفيضات لولو فاشن، استمتعوا بخصومات تصل إلى 70% على أحدث الأزياء، الأحذية، حقائب السيدات وإكسسوارات الأطفال. سواء كنتم ترغبون في تجديد خزانة ملابسكم، مواكبة أحدث صيحات الموضة، أو التسوق لأطفالكم، الآن هو الوقت المثالي للتوفير. سارعوا، العرض مستمر حتى 5 يوليو 2026. لولو، حيث يأتي العالم للتسوق.
7: نصيحة ديكور من هومز آر أس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة، ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة. المركز الوطني للتأهيل، أسرة داعمة، مجتمع آمن. انضموا إلى فريق لوني تونز من 10 إلى 19 يوليو فقط في الجاليرية جزيرة الماريا. أكبر تحطيم للأسعار في بان هوم، خصومات مذهلة من 50 وحتى 90% على الأثاث والإكسسوارات. تسوقوا الآن في الفروع أو عبر موقعهم الإلكتروني panhomestores.com. بنك الإمارات دبي الوطني، مراكز صحة للأخصاب، حيث تبدأ كل رحلة بالأمل. نادي جزيرة ياس الصيفي، 5 وجهات ترفيهية، صيف واحد استثنائي. سجل الآن عبر yasisland.com.
8: حيها الصباح،
9: حيها الصباح،
10: ويا حي بعدنا
11: على إمارات FM. ريبوت يو اي يا بوي، يقول العقل صحيح والله. يمكن نحن اليوم إذا نتكلم عن المكان الثالث اللي تحب أنك تتردد لغير البيت وغير الدوام، هذا المكان تشعر فيه بالراحة، تشعر فيه بأنك على طبيعتك، ما شيء أي نوع من الرسميات، ما في أي نوع من التكلف، وأهم شيء التواصل يكون مباشر بينك وبين الطرف الآخر، تحس أن هذا المكان يشبهك، واللي موجودين أيضا بدوا يحسون أنك أنت فرد منهم وفيهم. وصلتني مشاركة على الاسمس من عتيج، مرحبا يا عتيج القبيسي، يقول الحواطة في الحديريات ومرسى البطين مثلا بالنسبة له طبعا، وطرش يمكن رسالة قبل يقول الكوفي أو المكان اللي تتكلمون عنه مدنياس مثلا، بعض الأماكن السياحية. والموضوع ما في إجابة صحيحة ولا خاطئة، الموضوع وين تشوف نفسك في هذا المكان اللي هو يسمونه المكان الثالث، واللي لابد أنه يتوفر في حياة كل شخص منه أنه يكون عندنا مكان ثالث بعيد عن البيت وبعيد عن الدوام. ما تحس انك انت متوجه لهذا المكان لانك مضطر مثلا، مذهلة تقول البحر، جولد صباح الخير يا جولد، إن شاء الله عاد نلحق نقرأ كل المشاركات اللي وصلتنا. والله طروا البحر على هذه الأجواء. الدكتورة سارة صباح الخير، حياة الله. بن دلمون تقول مكان الثالث النادي، وأحس المكان مكاني وما أقدر أستغني عنه. أيضا رسالة تقول بصراحة، طبعا مروا بنقرأ اسم المطعم لكن بالعافية عليكم. انزيد أحمد، مرحبا يا أحمد، صباحك ورد. كل يمعة عندي مكان ثالث، اللي ضيعني يحصلني هناك من فاطمة. أيوة، كانوا مستمتعين مع أغنية مثير لأحلام قبل شوية. سلام. بعض الأماكن ما تغير حياتنا لكنها تغير حالتنا النفسية، وهذا وحدة قد يصنع فرقا كبيرا. فاطمة شكرا لك. هشام حياك الله يا هشام. فايز الكثير صباح الورد. إرلينا تقول المكتبة. أيضا رسالة تقول بيت الوالد والكوفي، يعني عندهم مكانين ويمكن بعد يكون أكثر من مكان فعلا. جي جي تقول بانكوك، يا عيني. انزين مكملين معاكم اليوم، إذا نتكلم عن المكان الثالث وقلنا عن خصائص هذا المكان. لكن في هالعصر وايد ناس صاروا يظهرون من البيت للدوام ومن الدوام للبيت، أما مكانهم الثالث عبارة عن شو؟ مكانهم الثالث عبارة عن شاشة موبايلهم، يعني يقعدون ساعات على التليفون وعادي يمر أسبوع كامل وما جاب له حد وجها لوجه، ما جاب له حد برا الدوام وبرا البيت، يعني أشخاص مختلفين من الأصدقاء مثلا. طبعا الشاشات نقول إن هي ما تغني عن المكان الثالث اللي نتكلم عنه اليوم، وهو تواجد الشخص وتفاعل المباشر وسط الناس. يمكن علشان كذي بعض المقاهي دوم عليها زحمة، ما لأن القهوة أحسن من غيرها ولا لأنها ترند على فكرة، بس لأن الناس تعلقت بهالمكان، تعلقت بالوجوه، بالشعور اللي يعطيك إياه هذا المكان. بنت المونة تقول ما أتحمل قعد 24 ساعة خلف الشاشات وأحس بالاكتئاب. حين تجد مكانك الثالث ستلاحظ أن مزاجك أصبح أفضل وتعاملك مع الناس أهدأ وقدرتك على تحمل ضغوط الحياة. شكرا لك يا فاطمة. نور صباح الخير وقهوة الصباح.

0: إذا نقول استعدوا لأروع مواجهة رياضية مع لوني تونز في الجاليرية جزيرة الماريا من 10 لين 19 يوليو. تقدرون تنضمون لفريق لوني تونز مع باكس باني ودافي دوك وقابلوا الشخصيات واستمتعوا بالتحديات الرياضية. ما عليكم سوى زيارة الموقع thegaleria.ae لمعرفة المزيد والمزيد من المعلومات.
1: مجتمعنا
0: تنطلق اليوم الأول من يوليو فعاليات النسخة الثامنة من برنامج أبطال شرطة الغد. هذا البرنامج اللي تنظمه القيادة العامة لشرطة أبوظبي، وسيتم استقبال المشاركين من الطلاب والطالبات المواطنين اللي تتراوح أعمارهم بين 11 و15 سنة في أبوظبي والعين ضمن هذا البرنامج الصيفي اللي بيمتد إن شاء الله طوال شهر يوليو. البرنامج إذن يجسد وحدة من المبادرات الوطنية اللي تهدف إلى استثمار العطلة الصيفية لتنمية قدرات النشء من خلال تجربة تدريبية وتعليمية متكاملة تجمع بين الانضباط والمهارة والمعرفة، وتسهم أيضا في إعداد جيل واعي يمتلك الثقة بالنفس وروح المسؤولية والانتماء للوطن. البرنامج وخلال هذه النسخة واللي هي النسخة الثامنة يواصل لتقديم منظومة تدريبية متطورة تعنى بصقل شخصية المشاركين من خلال مجموعة من البرامج المتنوعة تشمل المهارات الشرطية والتدريبات العسكرية والأنشطة الرياضية والبدنية، إضافة لترسيخ مفاهيم الالتزام بالقوانين والأنظمة وتعزيز الثقافة الأمنية وتنمية روح العمل الجماعي والقيادة. هذا البرنامج إذن يولي اهتمام خاص بغرس قيم الهوية والولاء والانتماء إلى جانب تشجيع المشاركين على تنمية مهاراتهم الشخصية والعلمية، وهالشيء طبعا يساهم في إعداد جيل قادر على تحمل المسؤولية والمشاركة الإيجابية في خدمة المجتمع. برنامج أبطال شرطة الغد يأتي ضمن جهود شرطة أبوظبي لتوفير بيئة صيفية هادفة تجمع بين التدريب والتثقيف والترفيه، وتمنح المشاركين فرصة لاكتساب خبرات عملية ومهارات حياتية تعزز جاهزيتهم للمستقبل في إطار رؤية تستثمر في الإنسان باعتبار الركيزة الأساسية لتنمية المسيرة المستدامة.

0: هل تطمح لامتلاك سيارة تجمع بين روعة التصميم، كفاءة الأداء والسعر الذي لا ينافس؟ شيفروليه جروف 2026 الآن بسعر يبدأ من 52,900 درهم فقط. قم بزيارة معارضنا في أبوظبي، العين والظفرة. احجزها الآن 02-34-48.
1: عرض استثنائي لا يتكرر على سيارتك الجديدة من كيا. الآن فرصتك لامتلاك كيا سبورتج ال، سالتوس أو سونيت ابتداء من 1111 درهما شهريا شامل الضريبة مع تأجيل القسط الأول للسنة القادمة. ولضمان راحة بالك ستحصل مجانا على عقد خدمة لثلاث سنوات وضمان خمس سنوات من المصنع وتأمين وتسجيل للسنة الأولى. لا تفوت هذه الفرصة، تفضل بزيارة أقرب صالة عرض كيا اليوم أو اتصل على 800 كيا يو أي إي. تطبق الشروط.
2: هل تبحث عن أفضل وجهة قبل عطلتك؟ اجعلها عروض لولو للتوفير. استمتع بعروض مذهلة على الشوكولاتة ومنتجات الصحة والجمال وحقائب اكسسوارات السفر والإلكترونيات والأجهزة والمستلزمات المنزلية وغيرها الكثير. كل ما تحتاجه في مكان واحد، توفير لا ينتهي. سارع، تفضل بزيارة أقرب متجر لولو إليك أو تسوق عبر تطبيق لولو من 19 يونيو إلى 2 يوليو 2026. لولو، حيث يأتي العالم للتسوق.
3: مراكز الصحة للإخصاب، نقدم أحدث علاجات الخصوبة للرجال والنساء بما يشمل التلقيح الاصطناعي، الحقن المجهري وتجميد البويضات، مع التغطية التأمين شامل لكل أنواع ثقة في مختلف أنحاء الدولة، بالإضافة إلى باقات دفع ذاتي بأسعار ميسرة. زورونا في مستشفى الكورنيش، إتوام، الرحبة، الضفرة، وعيادات صحة في أبوظبي والعين وعجمان والفجيرة. اتصلوا على 850 مراكز صحة للإخصاب، حيث تبدأ كل رحلة بالأمل.

0: تقييم للأسعار في بان هوم، خصومات مذهلة من 50 وحتى 90% على الأثاث والإكسسوارات. تسوقوا الآن في الفروع أو عبر موقعهم الإلكتروني panhomestores.com. بنك الإمارات دبي الوطني، انضموا إلى فريق لوني تونز من 10 إلى 19 من يوليو فقط في الجاليرية جزيرة الماريا. المركز الوطني للتأهيل، أسرة داعمة، مجتمع آمن. نادي جزيرة ياس الصيفي، 5 وجهات ترفيهية، صيف واحد استثنائي. سجل الآن عبر yesisland.com.
1: احنا صباح على تيك توك لايف، هناك بتلقانا شير هوانا. احلى صباح، هذا مكانك، يسعد لي صباحك.
2: مجموعة متكاملة من علاجات الخصوبة للرجال والنساء تقدمها مراكز صحة للإخصاب للرجال والنساء، تشمل أيضا التلقيح الصناعي، الحقن المجهري، تجميد البويضات مع تغطية تأمين ضمان ثقة وباقات دفع ذاتي ميسرة. لحجز المواعيد تقدرون تتواصلون وياهم على الرقم 850 مراكز صحة للإخصاب، إذن حيث تبدأ كل رحلة بالأمل.
3: بصمة وكرت، بصمة وكرت،
2: في بصمة وكرت اليوم، شو الأفضل من وجهة نظرك في العمل؟ عندي اختيارين ولازم تقولوا لي ليش. الأفضل بالنسبة لك الرد السريع ولو تطلب منك التعديل عليه لاحقا، ولا الرد الدقيق ولو استغرق منك وقت طويل؟ وصلك إيميل على سبيل المثال لملف لازم أنك تنجزه أو تقدمه، فهل أنت من النوع اللي عندك هذه الردود السريعة؟ ولو كان ردك يمكن في نوع من التعديل وتقول ما عليه لاحقين بنعدل بعدين عليه، ولا أنت من النوع اللي تاخذ وقتك وتقول لا أبا رد يكون دقيق جدا، بس ترى الرد الدقيق ياخذ منك وقت. يلا على 3666 نتريى مشاركاتكم الإمارات على اتصالات دو. اللي حاب يشاركني تيك توك لايف، نحن معاكم صوت وصورة على إمارات اف ام راديو. أيضا رسالة جي جي تقول على حسب الحالة. يلا عطونا شو الحالات اللي تستدعي الرد السريع وشو الحالات اللي تستدعي منك الرد الدقيق في العمل. حريب الشامسي صباح الخير، حياك الله معانا في أحلى صباح، جنة معلق. انزين نقول سارونا حيات الله، يا سارونا صباح الخيرات، حيات الله معانا في أحلى صباح، ومكملين معاكم على 3666 على الاسماس تيك توك لايف إمارات اف ام راديو. بند المون تقول عندي ردود سريعة بس قاسية، فالأفضل أن ردودي تكون دقيقة. لا خلتش على الردود الدقيقة عيال.

0: الصباح.
1: حي هالصباح
2: ويا حي معتنا على إمارات أفهم.
1: بصمة وكرت، بصمة وكرت،
3: هل أنت من النوع اللي تلجأ دائماً للرد السريع في العمل؟ وطبعاً هذا الرد أحياناً ما يخلو من الأخطاء وتقول في خاطرك عادي بعدل عليه لاحقاً ما عندي مشكلة، ولا أنت من النوع لا أنت ردك دائماً لازم يكون دقيق ولو تطلب منك الوقت الطويل، أهم شيء أن ردك يكون دقيق وتحاول قدر الإمكان أنك ما تخطئ. مروان صباح الخير يا مروان. فاطمة تقول للرد اللي يستغرق وقت وينهي الموضوع من أول مرة أفضل من رد سريع يتبع عدة رسائل لتصحيح الأخطاء. تي كي صباح الخير. اجعل بصمتك في العمل هي جودة ما تقدمه لا سرعة ما ترسله. من فاطمة. لا تقس سرعة نجاحك أو لا تقس نجاحك بسرعة الضغط على زر إرسال، بل بقيمة الرد اللي يصل إلى الطرف الآخر. علي يقول لي يعتمد على حسب الموقف والرد بالقياس. رباع صباح الخير يا هلا وسهلا. حمد صباحك ورد يا حمد وحياك الله معانا في أحلى صباح. من الأفضل التركيز قبل الجواب. شكرا للأطلس.

0: كنا مع أغنية يا غيرهم للفنانة يارا. طالعين بريك إعلاني قصير وراجعين.
1: يقترب من الكاونتر وبطاقة دبي الإسلامي بيده ويمررها. ممكن تكون هاي هي زيارة السوبر ماركت اللي دخلت توه في السحب على المليون درهم.
2: أنفق باستخدام بطاقتك فيزا من دبي الإسلامي واحصل على فرصة ربح مليون درهم. احصل على فرصة واحدة لكل 500 درهم تنفقها محليا، وثلاث فرص لكل 500 درهم أو ما يعادلها تنفقها بعملات أخرى غير الدرهم الإماراتي. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/mil.
3: ماذا لو كانت أريكتك تمنحك شعور النسمات الباردة؟ ماذا لو غمرت غرفتك تفاصيل الغروب الساحرة؟ هذا الصيف 2XL Home تعيد تعريف الاسترخاء في المنزل. خامات طبيعية وألوان ترابية دافئة ومساحات تفيض بالسكينة. إنه ملاذك الخاص، صمم لمن يدرك معنى الفخامة. ملاذك الصيفي المثالي مع خصومات من 25% حتى 75% الآن في فروع 2XL Home أو عبر 2XLHome.com على كافة التشكيلات.
4: هذا الصيف تسوق أكثر ووفر أكثر في لوت متجر القيمة. احصل على كل ما تحتاجه لرحلتك، من حقائب السفر إلى الملابس والأحذية والإلكترونيات ومستحضرات التجميل والألعاب والقرطاسية والعطور ومستلزمات المنزل وغيرها الكثير. اكتشف عروض توفير مذهلة مع عروض لوت للعطلات واستمتع بأسعار لا تضاهى على تشكيلة واسعة من المنتجات. لوت متجر القيمة، المزيد من المنتجات بأقل من 19 درهماً.
5: وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمع.

0: Manina.
1: نادي جزيرة ياس الصيفي، خمس وجهات ترفيهية، صيف واحد استثنائي. سجل الآن عبر yasisland.com. أكبر تحطيم للأسعار في بان هوم، خصومات مذهلة من 50 وحتى 90% على الأثاث والإكسسوارات. تسوقوا الآن في الفروع أو عبر موقعهم الإلكتروني panhomestores.com. بنك الإمارات دبي الوطني، مراكز صحة للأخصاب، حيث تبدأ كل رحلة بالأمل. المركز الوطني للتأهيل، أسرة داعمة، مجتمع آمن. انضموا إلى فريق لوني تونز من 10 إلى 19 يوليو فقط في الجاليرية جزيرة الماريا.
2: الحين أنت تسمع أحلى صباح،
3: أحلى صباح على إمارات FM.
2: ظرف أبيض،
4: ظرف أبيض.
5: رسالة في ظرف أبيض اليوم لكل شخص يؤمن بأن النجاح يأتي بالمشاركة. إذا تعلمت شيء علمته للغير، ولو دريت أن الدرب اللي تسلكه فيه خير دليت الناس عليه. لو جاتك فرصة سألت نفسك أول منو بيستفيد منها غيري؟ تصدق أنت من النوادر في زمن قل فيه هل الضماير. تؤمن أن النجاح في هذه الحياة رحلة، وأن أجملها هي اللي نوصل فيها مع بعض حتى وإن اختلفت الوجهة. تثبت لك الأيام أن أكثر الناس راحة هم اللي يتقاسمون الأفكار، هم اللي يتقاسمون الخبرات والأوقات والدعوات والأفراح وحتى الطموحات. يمكن أنت ما انتبهت، لكن كم شخص اليوم سلك درب النجاح بسبب كلمة قلتها؟ كم واحد تشجع بسبب موقف منك؟ كم إنسان ابتسم لأنك شاركت لحظة كان ممكن أنك تعيشها بروحك؟ الله يديم عليك سعة قلبك، ونقول كمل دربك واستمتع بمشاركة النجاح ويا غيرك، لأنك واثق أن فضل الله ما له حدود، يرزق عبده الخير من أوسع أبوابه ويجود.

شكرا لكل من شاركنا في حلقتنا لليوم من أحلى الصباح. مكملين وياكم باكر إن شاء الله من 7 لين 9 في إمارات FM. كنت معاكم راشد عتيج، يعطيكم العافية وخلكم دايما معانا ومع إمارات FM. تسمع وكأنك ترى.

0: هذا البرنامج برعاية
1: بنك الإمارات دبي الوطني، بان هوم، مراكز صحة للأخصاب حيث تبدأ كل رحلة بالأمل، نادي جزيرة ياس الصيفي، 5 وجهات ترفيهية، صيف واحد استثنائي. سجل الآن عبر yasisland.com. انضموا إلى فريق لوني تونز من 10 إلى 19 من يوليو فقط في الجاليرية جزيرة الماريا. المركز الوطني للتأهيل، أسرة داعمة، مجتمع آمن.

0: الساعة الآن 9 صباحا في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم، بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
2: عادي أدخل؟
3: حياك، هلا والله.
2: غداكم جاهز؟
3: جاهز، انت يلس والحين بنحط لك الغداء.
4: برنامج الفريج،
5: السوالف ما تخلص في الفريج،
6: قصصنا من البيوت وسوالفنا الحلوة وأجمل الذكريات،
5: كل يوم عنا موضوع جديد،
6: كلها في الفريج
5: من الاثنين
6: لين الخميس ومن الساعة 3
5: لين 4:30 العصر
6: على الموجة الصح.

تفكر تغير الموجة صح؟ عيال خلك وياي واسمع الياي على إمارات FM.

0: التضحية.
1: إن شاء الله لا يودوا آخر الدنيا، أهم شيء خدنا كورونا.
0: في حياة الشعوب تقاس القيم العظيمة بما يقدمه البشر من تضحيات، وفي الإمارات الرواية ليست ككل الروايات. بس ليش؟ لأن حب الوطن والتضحية قيمة أصيلة توارثتها القلوب عبر الزمان، من القصص اللي رواها الأجداد للأصغار، من حكايات الأمهات اللي تعانق أسماعهم منذ المهد، من العهد اللي قطعوه كل صباح في الطابور المدرسي. كلنا نفديكي بالدماء نرويكي، نفديك بالأرواح يا وطن. كبرت الأجيال جيل ورا جيل، وكان الوطن وما زال أمانة غالية في رقابهم. ومن البيوت الكريمة خرج أبناء الإمارات حاضرين ملبين في كل الميادين، ومنهم رجال قواتنا المسلحة الأوفياء اللي إذا ناداهم الوطن أو تربص به عدو ما ترددوا أو تأخروا، يحرسون برواحهم أرضهم وسماهم ويحمون أهلهم وديارهم. كثار مضوا في دروب الخلود، وفي كل موقف هناك درس خالد عبر السنين، آخرها صوت شهيد في تسجيله الأخير.
2: أولي بعمر كافة كبيرة يا رب العالمين،
0: مع كل شهيد يرتقي يهتف بفخر قلب أمه وأبوه، هذا ولدنا، هذا اللي ربيناه.
3: لكل عائلة وكل أم وكل أب مشكورين، ويظلوا يوكم على هذه التربية اللي ترفع الرأس.
0: هنيئا لوطن إذا نادى تسابقت النفوس لجله، ورددت القلوب من كل الإمارات والمدن، نفديك بالأرواح يا وطن.

0: شنطة السفر جاهزة، سلة المشتريات متروسة، والحماس من الآخر، بطاقة دبي الإسلامي بيده، مرر بثقة وتمت الموافقة. هذا التسوق الدولي أعطاه فرصة لربح 1,000,000 درهم.
1: أنفق باستخدام بطاقتك فيزا من دبي الإسلامي واحصل على فرصة ربح 1,000,000 درهم. احصل على فرصة واحدة لكل 500 درهم تنفقها محليا، وثلاث فرص لكل 500 درهم أو ما يعادلها تنفقها بعملات أخرى غير الدرهم الإماراتي. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/mil.
2: هل تبحث عن أفضل وجهة قبل عطلتك؟ اجعلها عروض لولو للتوفير. استمتع بعروض مذهلة على الشوكولاتة ومنتجات الصحة والجمال وحقائب اكسسوارات السفر والإلكترونيات والأجهزة والمستلزمات المنزلية وغيرها الكثير. كل ما تحتاجه في مكان واحد، توفير لا ينتهي. سارع، تفضل بزيارة أقرب متجر لولو إليك أو تسوق عبر تطبيق لولو من 19 يونيو إلى 2 يوليو 2026. لولو، حيث يأتي العالم للتسوق.
3: هل سمعتم؟ التخفيضات الكبرى بدأت في هومز آر أس، خصومات من 30 إلى 80% على مستوى المتجر، بالإضافة إلى خصم إضافي 15%. سارعوا، العرض لفترة محدودة. زوروا هومز آر أس اليوم.
4: من إيآند عاد إليكم سامسونج فيستيفال من 12 يونيو إلى 19 يوليو. استمتع بعروض وتخفيضات رائعة تصل إلى 50% على مجموعة واسعة من منتجات سامسونج، واحصل على راحة بال إضافية مع خدمة سامسونج كير بلس على أجهزة مختارة حصرياً من إيآند. أعرف أكثر عبر إيآند.ae. تطبق الشروط والأحكام. إيآند، دائماً في أكثر.
5: وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. الهيئة الوطنية للإعلام.

كملنا 30 وحبنا لكم ما يختلف عليه اثنين. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

في ظل تسارع تداول المحتوى الرقمي، يدعو مجلس الأمن السبراني إلى عدم الانجرار وراء الشائعات أو الفيديوهات المعدلة أو المجتزأة أو الخارجة عن سياقها الزمني. تعتمد الدولة منظومة إعلامية رسمية واضحة، وأي معلومات تتعلق بالأمن أو الخدمات أو المستجدات تصدر حصراً عبر الجهات الحكومية المختصة. إعادة نشر الشائعات يعرض المجتمع لمخاطر تضليل رقمي ويؤثر على الأمن المعلوماتي. تحقق قبل أن تنشر. المصدر الرسمي هو المرجع الوحيد.

0: هل تطمح لامتلاك سيارة تجمع بين روعة التصميم، كفاءة الأداء والسعر الذي لا ينافس؟ شيفورلي جروف 2026 الآن بسعر يبدأ من 52,900 درهم فقط. قم بزيارة معارضنا في أبوظبي، العين والظفرة. احجزها الآن 02-34-48.
1: عرض استثنائي لا يتكرر على سيارتك الجديدة من كيا. الآن فرصتك لامتلاك كيا سبورتج ال، سيلتوس أو سونيت ابتداء من 1111 درهما شهريا شامل الضريبة مع تأجيل القسط الأول للسنة القادمة. ولضمان راحة بالك ستحصل مجانا على عقد خدمة لثلاث سنوات وضمان خمس سنوات من المصنع وتأمين وتسجيل للسنة الأولى. لا تفوت هذه الفرصة، تفضل بزيارة أقرب صالة عرض كيا اليوم أو اتصل على 800 كيا UAE. تطبق شروط.
2: مراكز صحة للإخصاب، نقدم أحدث علاجات الخصوبة للرجال والنساء بما يشمل التلقيح الاصطناعي، الحقن المجهري وتجميد البويضات، مع التغطية التأمين شامل لكل أنواع ثقة في مختلف أنحاء الدولة، بالإضافة إلى باقات دفع ذاتي بأسعار ميسرة. زورونا في مستشفى الكورنيش، إتوام، الرحبة، الضفرة، وعيادات صحة في أبوظبي والعين وعجمان والفجيرة. اتصلوا على 850. مراكز صحة للإخصاب، حيث تبدأ كل رحلة بالأمل.
0: في لحظة تختبر فيها التحديات، لم تكن دولة الإمارات العربية المتحدة أمام أزمة عابرة فحسب، بل أمام مشهد يكشف حقيقة معدنها الأصيل. فدخلت الأزمة موحدة وخرجت منها أكثر تماسكاً، وهذه هي عقيدة الاتحاد. في تدوينة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله عبر حساب سموه بمنصة إكس، سرد أبعاد هذه التجربة الإماراتية الفريدة. قال سموه: دخلت دولة الإمارات الأزمة الأخيرة متحدة، وخرجت منها وهي أكثر اتحاداً والتفافاً وولاءً، مواطنون ومقيمون، صغاراً وكباراً، عسكريون ومدنيون، حكوميون واقتصاديون، الجميع متحد تحت راية الدولة وعلمها ورمز وحدتها. علم دولة الإمارات رمز القوة والفخر. ووجه سموه دعوة لأبناء الإمارات والمقيمين على أرضها لأن يرفعوا علم الدولة فوق المنازل والمؤسسات والمباني. وقال سموه: فخورون بدولتنا، فخورون برئيس دولتنا، فخورون بقواتنا المسلحة وبقوة اقتصادنا وبفرق عملنا، فخورون بجميع مواطنينا والمقيمين على أرضنا، فخورون بعلمنا. لنرفع العلم شامخا فوق كل بيت ومبنى، دليل محبتنا ورمز ولائنا لرئيس دولتنا وراية وحدتنا وتوحدنا. حفظ الله الإمارات وشعبها وأدام بالعز رايتها ومجدها. الاتحاد في دولة الإمارات ليس شعارا، بل هو صورة حية. كل الأطياف اصطفت تحت راية واحدة يجمعهم علم لم يكن مجرد لون يرفرف، بل هو رمز للقوة والفخر وعنوان لمرحلة تروى للأجيال المقبلة. الفخر في دولة الإمارات لم يكن مقتصرا على جانب دون آخر، فالانتماء هنا فعلا هو فعل يومي، ويغدو الولاء

دربك ووقت قهوتك وتمرينك ولا يمعتك ويا حبابك. إمارات FM خلها دوم في بالك.

باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.

اصطحبوا العائلة إلى منطقة مشجعي كأس العالم في ريم مول. أنفقوا 200 درهم إماراتي من الآن وحتى 19 من يوليو واستمتعوا بتحديات المهارات التفاعلية والملعب المصغر والأنشطة العائلية الممتعة. أكملوا بطاقة التحدي للدرهم.

0: الدخول في السحب والفوز بجوائز مذهلة. زوروا ريمول اليوم واستمتعوا بأجواء كأس العالم الحماسية. للمزيد من التفاصيل يرجى زيارة remall.ae. تطبق الشروط والأحكام.
1: ابقى على تواصل دائم بأسعار لم يسبق لها مثيل مع لولو ليتس كونكت بدعم من موتورولا. استمتع بعروض استثنائية على الهواتف المحمولة والساعات الذكية والاكسسوارات بخصومات تصل إلى 70%. ارتق بأسلوب حياتك الرقمي واستفد من توفير أكبر على أحدث التقنيات. متوفر الآن في أقرب فروع لولو هايبر ماركت أو عبر تطبيق لولو للتسوق. عروض ليتس كونكت سارية من 25 يونيو إلى 5 يوليو 2026. لولو، حيث يأتي العالم للتسوق.
2: باقات فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف اكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والاحكام. en دائما في اكثر.
3: هي تحب وتحب ترضيك، تحبها عيال، ثبتها. امارات FM.

زمن مقفي بعينه نية التجريح راح انت النفس للعلياي لين تموت مرهونة ترى خير الكلام الذكر واشرف مفردة.

0: أعلنت وزارة الدفاع عن الدفاعات الدولية.
1: 3-2-1-Q.
2: في دولتنا
3: الاستقرار ما كان صدفة،
2: بل نتيجة رؤية قيادة،
3: تخطيط حكيم،
2: واستثمار متواصل في الأمن والسلام.
4: ونحن عيال زايد،
3: أرضنا تسكن فينا
2: قبل ما نسكن فيها،
3: وقيادتنا الرشيدة
5: ما غفلت عينها عن أهلها
3: وقلبها مع كل واحد فينا.
2: المواطن اللي شان حبها في قلبه،
3: والمقيم يلي لقي فيها داره.
6: الغرنها الأول أن تصبح هذه الأرض
3: أرض أمان لكل من عاش عليها،
7: يجمعنا حب الوطن
3: وروح الوحدة
7: اللي قامت عليها الدولة من استوى للتحد.
8: ودولتنا مثل اليبن
2: ما ينكشف فيها ظهر حد،
3: لأن اليبن الحاضر
2: ما ترك المستقبل للصدفة.
3: الإمارات مستعدة.
9: The UAE is ready.
10: ونحن بخير،
3: لا تشلون هم.
11: الإمارات جلدها غليظ ولحمة تمرة.
12: الساعة

0: الآن 10 صباحا في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم، بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
2: هذا الصيف تسوق أكثر ووفر أكثر في لوت متجر القيمة. احصل على كل ما تحتاجه لرحلتك، من حقائب السفر إلى الملابس والأحذية والإلكترونيات ومستحضرات التجميل والألعاب والقرطاسية والعطور ومستلزمات المنزل وغيرها الكثير. اكتشف عروض توفير مذهلة مع عروض لوت للعطلات، واستمتع بأسعار لا تضاهى على تشكيلة واسعة من المنتجات. لوت متجر القيمة، المزيد من المنتجات بأقل من 19 درهما.
3: وهذه الدار محروسة بجيش مدرب ومعدود يقود الشامبو خالد وجندت ضد عدوانه محمد اللي عليه الراي ان حق اللقاء معقود. كل الجند في أمره بميدانه، وشعب بلادنا وافي لدولتنا مسير صعود إلى العليا على النايف بشبانه وشيبانه. هم عزوتي وناسي بهم حبل الرجاء ممدود، لجل الضيف ولا السيف خياله وهجانه. ومن هو قدم الإحسان في شعبه غدا مفنود، ومن هو صك بيبانه غدا والخوف سجانه. وهذا الشعب له ماضي ولا زال العطاء موجود، من أيام التعب لليوم هم ظخره وعنوانه، حموا أرضه وسكانه وردوا المعتدي مطرود، وكانوا نوره الباهي وكانوا بهجة أزمانه، وكانوا يحكمون النفس ما يرضون بالمنقود إذا ثارت براكينه، غدوا نارا لبركانه.

طموحنا لا ينتهي وأحلامنا عانقت السماء. من الإمارات صدحنا بصوتنا إلى العالم، نحن نعزف لحن الحياة ونستمع إلى طلباتكم بكل حرص وشغف إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

أنا انتمي لك غلا من راسي رساس واسمي من اسمك وفي قلبك عناوين والفخر لي ذكرتك بين جلاسك وانقالوا انت إمارات.

عبر إذاعة إمارات اف ام كل خميس عند 7 مساء. خير الإحسان زكاتكم وصدقتكم بالنسبة لهم

0: حاب تسمعنا وتشوفنا وتشاركنا؟
1: يا سارق القلب
0: شو تتريى؟ تابعنا على انستغرام امارات اف ام.

عزيزي المستمع، تصويرك للمواقع الحيوية والأمنية الحساسة ونشرها أو ترويجك لمعلومات غير موثوقة

0: محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة هو مساس بالأمن الوطني واستقراره. التزام التعليمات الصادرة من الجهات الرسمية يعكس وعيا وطنيا راسخا.
1: وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.

0: عزيزي المستمع، احرص على استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية في الدولة. تجنب تداول الشائعات، إنما تنشره من جهازك من دون تثبت قد يعرض الآخرين لخطر الوقوع في شرك من أراد للشائعات أن تنتشر، وهنا تكون قد أهديته مبتغاه، وبالتالي عرضت حياتك وحياة الآخرين للخطر. وعيك الوطني ليس مجرد شعار، إنه التزام وجب عليك تحمله في جميع الظروف.
1: وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.

صفي ذهنك وريح بالك واستمتع بأحلى الأغاني في إمارات FM. واستمتع بأحلى الأغاني.

0: نصيحة يومية من هومز آر أس. أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.
1: أريد أشكر المؤسسة العسكرية على واجبها، دور المميز اللي طلعت فيه في أثناء هذه الحرب.

وعي أفراد المجتمع وتعاونهم أحد أسباب نجاح إدارة مختلف الأزمات. إن التزامكم بالتوجيهات الرسمية وتحليكم بالهدوء يعكس روح المسؤولية التي تميز مجتمع دولة الإمارات. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.

وياك. إمارات اف ام وياك، عشرة عمر وسنين من 95. إمارات اف ام، تسمع وكأنك ترى.

التزامنا بالتوجيهات الصادرة عن دولتنا ومؤسساتها الرسمية يعكس وعياً وطنياً راسخاً. احرصوا على تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى يوضح مواقع حيوية وأمنية حساسة أو ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. وعينا يحمي مجتمعنا. الهيئة الوطنية للإعلام.

محبين حبك توطن في خفوقي وسادي بشفت نازولك وكملك بالزين عليك اسمي باسم رب العبادي عليك اسمي باسم رب العبادي.

0: الساعة الآن 11 صباحا في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL Home. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL Home الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com. نصيحة ديكور من هومز أر أس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

جاء الوعد على لسان القائد، سنخرج من هذه المرحلة أقوى. هكذا صرح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. نعم سيدي، من كلماتك يستمد الوطن القوة، كيف لا؟ وأنت الذي أوصيتنا يوما بأن لا نحمل الهم، وفي قلوبنا يقين راسخ بأنه وقت ويمضي. لهذا تبقى الإمارات بخير بتكاتف جهود أجهزتها ومؤسساتها وكفاءة فرق العمل فيها. الإمارات بخير بنسيجها المجتمعي الثري، مواطنون ومقيمون يتشاركون رحلة البناء والتفرد ويرسمون صورة الإمارات الجميلة، الإمارات التي شهد لها العالم بأنها للتسامح واحة، وبالقانون أرست الحقوق للجميع، وبالأمان تبنى الأوطان. ولأن الأمان خط أحمر في الإمارات، ستبقى بلادنا على الدوام أمام المخاطر حصنا منيعا بإرادة لا تلين، تمتلك القدرة على مواجهة التحديات وصون سلامة أمنها وسيادتها وسلامة شعبها والمقيمين فيها وزوارها في مقدمة أولوياتها. وطن قوي بوحدته ودعم قيادته، ثابت في حماية سيادته، واثق في الوصول إلى غده أكثر صلابة.

0: كليك لقطات من يومكم ويانا بتكون كليك وين ما تكون كليك في كل لحظة كليك خلك جاهز خلك سريع خلك معانا في كليك من الاثنين لين الخميس من خمس لين سبع المساء على إمارات اف ام.
1: هذا البرنامج برعاية
2: تسوقوا في ريم مول واستمتعوا بأجواء منطقة مشجعي كأس العالم حتى 19 من يوليو. للمزيد من التفاصيل زوروا ريم مول دوت اي اي.

وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.

0: عادي أدخل؟
1: حياك، هلا والله.
0: غداكم جاهز؟
1: جاهز، انت يلس والحين بنحط لك الغداء.
2: برنامج الفريج،
3: السوالف ما تخلص في الفريج.
4: قصصنا من البيوت وسوالفنا الحلوة وأجمل الذكريات.
3: كل يوم عنا موضوع جديد،
4: كلها في الفريج
3: من الاثنين
4: لين الخميس، ومن الساعة 3
3: لين 4:30 العصر
4: على الموجة الصح.

0: نشيت قبل المنبه.
1: أي منبه؟ المنبه هذا برا قاموسي أصلاً، ما عرفه.
2: يا زين القهوة اللي تقند الراس.
1: صح، بس غير الرياضة اللي تعطيك طاقة لليوم وحماس،
2: ولا توصل الدوام مصحصح وتبصم على الوقت.
1: بالعكس، مختلف الإحساس يوم تكون هناك قبل الوقت. قبل الوقت طبعاً.
2: أها، يعني ما بنخلص.
1: لا ما بنخلص، والياي أكثر في أحلى صباح.
2: أحلى صباح كل يوم من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 9 على إمارات FM.
3: هذا البرنامج برعاية
4: بان هوم فياس ووتر وورد، أعظم مدينة مائية الآن أصبحت أعظم. بن حمودة للسيارات، الوكيل المعتمد لشفرلي وجي ام سي في إمارة أبوظبي.

إماراتي واسمي بالفخر مطبوع، إماراتي أنا والمجد في دمي، وأنا الشامخ وصوت العز بي مسموع.

عدد شهر يونيو من مجلة ناشنال جيوغرافيك العربية. تيرا إكسبو دبي، حديقة غناء تنبض بالحياة في قلب الصحراء. جبنة كاسو مارزو مرغوبة لدى أصحاب الذوق الرفيع رغم مكونها المريع وقيود التشريع. الأسد الآسيوي يعود من حافة الانقراض إلى وفرة في الأعداد أضحت معضلة للبلاد. عجائب الإنكا، أطلال دفينة تفشي أسرارا جديدة عن أمجاد إمبراطورية تليدة. للاشتراك واقتناء المجلة بنسختها الورقية يرجى الاتصال على 600-500-877 أو زيارة توزيع.ae. مجلة ناشنال جيوغرافيك العربية، مجلتك العالمية بلغتك العربية.

0: الساعة الآن 12:00 في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com. التضحية
2: إن شاء الله لا يودوا آخر الدنيا، أهم شيء خدنا فورا.
1: في حياة الشعوب تقاس القيم العظيمة بما يقدمه البشر من تضحيات، وفي الإمارات الرواية ليست ككل الروايات. بس ليش؟ لأن حب الوطن والتضحية قيمة أصيلة توارثتها القلوب عبر الزمان، من القصص اللي رواها الأجداد للأصغار، من حكايات الأمهات اللي تعانق أسماعهم منذ المهد، من العهد اللي قطعوه كل صباح في الطابور المدرسي. كلنا نفديكي بالدماء نرويكي، نفديك بالأرواح يا وطن. كبرت الأجيال جيل ورا جيل، وكان الوطن وما زال أمانة غالية في رقابهم. ومن البيوت الكريمة خرج أبناء الإمارات حاضرين ملبين في كل الميادين، ومنهم رجال قواتنا المسلحة الأوفياء اللي إذا ناداهم الوطن أو تربص به عدو ما ترددوا أو تأخروا، يحرسون برواحهم أرضهم وسماهم ويحمون أهلهم وديارهم. اكثار مضوا في دروب الخلود، وفي كل موقف هناك درس خالد عبر السنين، آخرها صوت شهيد في تسجيله الأخير.
3: أولي بعمر المكافأة الكبيرة من رب العالمين،
1: مع كل شهيد يرتقي يهتف بفخر قلب أمه وأبوه، هذا ولدنا، هذا اللي ربيناه.
4: لكل عائلة وكل أم وكل أب مشكورين، ويظل ويوكم على هذه التربية اللي ترفع الرأس.
1: هنيئا لوطن إذا نادى تسابقت النفوس لجله ورددت القلوب من كل الإمارات والمدن، نفديك بالأرواح يا وطن.

في لحظة تختبر فيها التحديات، لم تكن دولة الإمارات العربية المتحدة أمام أزمة عابرة فحسب، بل أمام مشهد يكشف حقيقة معدنها الأصيل. فدخلت الأزمة موحدة وخرجت منها أكثر تماسكا، وهذه هي عقيدة الاتحاد. في تدوينة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله عبر حساب سموه بمنصة إكس، سرد أبعاد هذه التجربة الإماراتية الفريدة. قال سموه: دخلت دولة الإمارات الأزمة الأخيرة متحدة، وخرجت منها وهي أكثر اتحادا والتفافا وولاء، مواطنون ومقيمون صغارا وكبارا، عسكريون ومدنيون، حكوميون واقتصاديون، الجميع متحد تحت راية الدولة وعلمها ورمز وحدتها. علم دولة الإمارات رمز القوة والفخر. ووجه سموه دعوة لأبناء الإمارات والمقيمين على أرضها لأن يرفعوا علم الدولة فوق المنازل والمؤسسات والمباني. وقال سموه: فخورون بدولتنا، فخورون برئيس دولتنا، فخورون بقواتنا المسلحة وبقوة اقتصادنا وبفرق عملنا، فخورون بجميع مواطنينا والمقيمين على أرضنا، فخورون بعلمنا. لنرفع العلم شامخا فوق كل بيت ومبنى، دليل محبتنا ورمز ولائنا لرئيس دولتنا وراية وحدتنا وتوحدنا. حفظ الله الإمارات وشعبها وأدام بالعز رايتها ومجدها. الاتحاد في دولة الإمارات ليس شعارا، بل هو صورة حية. كل الأطياف اصطفت تحت راية واحدة يجمعهم علم لم يكن مجرد لون يرفرف، بل هو رمز للقوة والفخر وعنوان لمرحلة تروى للأجيال المقبلة. الفخر في دولة الإمارات لم يكن مقتصرا على جانب دون آخر، فالانتماء هنا فعلا هو فعل يومي، ويغدو الولاء لغة مشتركة لا تحتاج إلى ترجمة. هكذا تخرج الإمارات أكثر اتحادا، رايتها رمز للوحدة والانتماء، وشعبها على قلب واحد. لهذا تبقى الإمارات بخير، ومن كل أزمة تخرج أقوى.

لنا الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي بمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الصلاة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.

0: هذا الصيف تسوق أكثر ووفر أكثر في لوت متجر القيمة. احصل على كل ما تحتاجه لرحلتك، من حقائب السفر إلى الملابس والأحذية والإلكترونيات ومستحضرات التجميل والألعاب والقرطاسية والعطور ومستلزمات المنزل وغيرها الكثير. اكتشف عروض توفير مذهلة مع عروض لوت للعطلات، واستمتع بأسعار لا تضاهى على تشكيلة واسعة من المنتجات. لوت متجر القيمة، المزيد من المنتجات بأقل من 19 درهما.
1: استعدوا لأروع مواجهة رياضية مع لوني تيونز في الجاليرية جزيرة الماريا. كونوا جزءاً من الحدث من 10 إلى 19 من يوليو وانضموا إلى فريق لوني تيونز في عرض حافل بالحركة مع باكس باني ودافي داك. تعالوا للقاء الشخصيات وانضموا إلينا ليوم مليء بالتحديات الرياضية. لا تفوتوا المرح، تفضلوا بزيارة thegalleria.ae لمعرفة المزيد. تطبق الشروط والأحكام.
2: قواتنا المسلحة، جنودنا البواسل، شكرا لكم من القلب. ما تقومون به اليوم هو ما ننعم به من أمن وأمان وعز واستقرار بدوركم وجهودكم الكبيرة. شكرا جزيلا لكم.
3: قواتنا المسلحة اللي يعملون على مدار الساعة، أشكركم من القلب، بيض الله وجهكم، ونحن فخورين بكم.
4: إلى حماة الوطن كل الشكر والتقدير، إلى درعه الحصين، وهذا الظن فيكم يا عيال زايد. الحمد لله دولة الإمارات في أمان، والحمد لله الدار في أمان.
5: نتوجه بالشكر إلى القوات المسلحة وإلى الفرق الأمنية وجميع الجهات اللي حافظت على أمن وسلامة الدولة.

0: والمواطنين والمقيمين فيها، ونحن كلنا فدى الوطن.
1: شكرا جنود الوطن.
2: شكرا جنود الوطن.
3: انتوا درع الوطن.
4: شكرا عيالي.
5: نشكر حماة الوطن.
6: انتوا اماننا.
7: عيون الساهرة.
1: شكرا جنود الوطن.

0: الساعة الآن 1 ظهرا في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com. من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الاقتصادي. نيابة عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، شارك معالي الدكتور ثاني الزيودي وزير التجارة الخارجية في قمة ميركوسور السوق المشتركة لدول أمريكا الجنوبية التي استضافتها جمهورية باراغواي، وأكد معاليه أن دولة الإمارات ترى فرصا واعدة لتعميق شراكتها مع دول ميركوسور، حيث بلغ حجم التجارة الثنائية غير النفطية بين الجانبين 6.2 مليار دولار خلال 2025. أعلنت حكومة دولة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي اطلاق الاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية من 13 إلى 15 من أكتوبر المقبل، في مبادرة استراتيجية تهدف إلى تمكين القيادات العالمية وتعزيز مشاركتهم في صياغة الحلول المبتكرة للتحديات الأكثر تأثيراً في مستقبل العالم، والبناء على رؤى وأفكار نخبة القيادات العالمية في تصميم المسارات المستقبلية للقطاعات الحيوية. ينطلق معرض المال أبوظبي في أدنك يومي 8 و9 من يوليو 2026، ويجمع المستثمرين والمتداولين والمبتكرين في قطاع التكنولوجيا المالية والمؤسسات المالية لاستكشاف مستقبل المال. تستضيف دبي معرض الشرق الأوسط للطاقة 2026 من 1 وحتى 2 من سبتمبر المقبل، أحد أكبر المعارض التجارية المتخصصة في قطاع التحول الطاقي، وسيشكل هذا الحدث مركزا حيويا للفرص أمام خبراء الطاقة من جميع أنحاء العالم. ختام الموجز الاقتصادي قدمته لكم أميرة البلوشي.
2: الأسعار ببان هوم، تنزيلات كبرى من 50% لـ90% على تشكيلة واسعة من الأثاث والأكسسوارات، فرصة ذهبية وأسعار لا تقارن بانتظاركن.
3: من غرف المعيشة لغرف النوم، الستايل الراقي والقيمة الحقيقية بتلاقوها ببان هوم. التنزيلات الكبرى لفترة محدودة. زوروا فروع بان هوم بالزاهية، المرشا والمارينا مول أبوظبي، أو تسوقوا عبر panhomestores.com.
4: عزيزي المستمع، تصويرك للمواقع الحيوية والأمنية الحساسة ونشرها، أو ترويجك لمعلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة هو مساس بالأمن الوطني واستقراره. التزام التعليمات الصادرة من الجهات الرسمية يعكس وعيا وطنيا راسخا. وطننا أمان، فلنحافظ عليه.
5: سميت باسم الولي في أول البادي، ومن يحسب الأولة يحسب تلاياها. رفي على الكايدة يا راية بلادي، والعلم ينرد لسمنها والأقوى.

بطاقات فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والأحكام. en، دائما في أكثر.

0: من إي آند عاد إليكم سامسونج فيستيفال من 12 يوليو إلى 19 يوليو. استمتع بعروض وتخفيضات رائعة تصل إلى 50% على مجموعة واسعة من منتجات سامسونج، واحصل على راحة بال إضافية مع خدمة سامسونج كير بلس على أجهزة مختارة حصرياً من إي آند. أعرف أكثر عبر e-and.ae. تطبق الشروط والأحكام. إي آند دائماً في أكثر.
1: نصيحة يومية من هومز آر أس. أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل.

في كل مكان. منطقة الظفرة 95.6 إمارات FM، تسمع وكأنك ترى.

وهذه الدار محروسة بجيش مدرب ومعدود يقود الشامبو خالد وجندت ضد عدوانه محمد اللي عليه الراي ان حق اللقاء معقود كل الجند في امره بميدانه وشعب بلادنا وافي لدولتنا مسير صعود الى العليا على النايف بشبانه وشيبانه هم عزوتي وناسي بهم حبل الرجاء ممدود لاجل الضيف ولا السيف خياله وهجانه ومن هو قدم الاحسان في شعبه غدا مفنود ومنهم صك بيبانه غدا والخوف سجانه وهذا الشعب له ماضي ولا زال العطاء موجود من ايام التعب لليوم هم ظخره وعنوانه حموا ارضه وسكانه وردوا المعتدي مطرود وكانوا نوره الباهي وكانوا بهجه ازمانه وكانوا يحكمون النفس ما يرضون بالمنقود اذا ثارت براكينه غدوا نارا لبركانه.

عينك علي من متى كل هم همك تزعل إذا أنا فيني شك

0: استحبوا العائلة إلى منطقة مشجعي كأس العالم في ريم مول. أنفقوا 200 درهم إماراتي من الآن وحتى 19 من يوليو واستمتعوا بتحديات المهارات التفاعلية والملعب المصغر والأنشطة العائلية الممتعة. أكملوا بطاقة التحدي للدخول في السحب والفوز بجوائز مذهلة. زوروا ريم مول اليوم واستمتعوا بأجواء كأس العالم الحماسية. للمزيد من التفاصيل يرجى زيارة ريم مول.ae. تطبق الشروط والأحكام.
1: التزامنا بالتوجيهات الصادرة عن دولتنا ومؤسساتها الرسمية يعكس وعيا وطنيا راسخا. احرصوا على تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى يوضح مواقع حيوية وأمنية حساسة أو ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى

ومفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. وعينا يحمي مجتمعنا. الهيئة الوطنية للإعلام.

أغاني لها وحشة، لها ذكرى بعدها عالبال، مهما الزمن طال، إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

الوعد على لسان القائد، سنخرج من هذه المرحلة أقوى. هكذا صرح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. نعم سيدي، من كلماتك يستمد الوطن القوة، كيف لا؟ وأنت الذي أوصيتنا يوما بأن لا نحمل الهم، وفي قلوبنا يقين راسخ بأنه وقت ويمضي. لهذا تبقى الإمارات بخير بتكاتف جهود أجهزتها ومؤسساتها وكفاءة فرق العمل فيها. الإمارات بخير بنسيجها المجتمعي الثري، مواطنون ومقيمون يتشاركون رحلة البناء والتفرد ويرسمون صورة الإمارات الجميلة، الإمارات التي

شهد لها العالم بأنها للتسامح واحة، وبالقانون أرست الحقوق للجميع، وبالأمان تبنى الأوطان. ولأن الأمان خط أحمر في الإمارات، ستبقى بلادنا على الدوام أمام المخاطر حصنا منيعا بإرادة لا تلين. تمتلك القدرة على مواجهة التحديات وصون سلامة أمنها وسيادتها وسلامة شعبها والمقيمين فيها وزوارها في مقدمة أولوياتها. وطن قوي بوحدته ودعم قيادته، ثابت في حماية سيادته، واثق في الوصول إلى غده أكثر صلابة.

0: هل تبحث عن أفضل وجهة قبل عطلتك؟ اجعلها عروض لولو للتوفير. استمتع بعروض مذهلة على الشوكولاتة ومنتجات الصحة والجمال وحقائب اكسسوارات السفر والإلكترونيات والأجهزة والمستلزمات المنزلية وغيرها الكثير. كل ما تحتاجه في مكان واحد، توفير لا ينتهي. سارع، تفضل بزيارة أقرب متجر لولو إليك أو تسوق عبر تطبيق لولو من 19 يونيو إلى 2 يوليو 2026. لولو، حيث يأتي العالم للتسوق.
1: خير الإحسان عبر إذاعة إمارات اف ام كل خميس عند 7 مساء. خير الإحسان، زكاتكم وصدقتكم بالنسبة لهم

الدور الفني، الثقافة، التفاعل الإيجابي. وصل، هذه لعبتنا في إمارات الأمن. ثبت الموجة واستمتع.

نصيحة ديكور من هومز أر أس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة، ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

والعزم عزمك وإذا عزمت عزم بي وعزم من اعتازلك عزه وعزم بي والعزم

0: الساعة الآن 2:00 ظهراً في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
2: السلام عليكم ورحمة الله. من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الدولي. أكد معالي محمد اليماحي رئيس البرلمان العربي ضرورة أن تراعي أي تفاهمات أو اتفاقات بين الولايات المتحدة وإيران الشواغل الأمنية للدول العربية وفي مقدمتها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وأن تضمن مشاركتها في أي ترتيبات تتعلق بأمن المنطقة واستقرارها. تستضيف الدوحة مبعوثين أمريكيين وإيرانيين لعقد مباحثات في إطار تنفيذ بنود مذكرة التفاهم لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط، مع تأكيد الوسيط القطري أمس أن الطرفين لن يعقدا لقاءات مباشرة خلال الأيام المقبلة. جددت إسرائيل أمس خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار في جنوب لبنان، وشنت غارة على بلدة دير سريان، كما واصلت قصفها المدفعي لعدد من البلدات، بينما ألقت مسيراتها قنابل صوتية لترهيب الأهالي. أفادت صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن مصادر أمريكية مطلعة أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدرس العودة إلى الحرب الشاملة في محاولة لكسر الجمود الذي يعترض الوضع حاليا. قال مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية أنكتاد إن إعادة فتح مضيق هرمز ستجلب انفراجة فورية لأسواق الطاقة، لكن الاقتصادات الهشة لا تزال معرضة لخطر الزيادات طويلة الأمد في تكاليف الغذاء والوقود. قال الأمين العام للأمم المتحدة إن الأونروا على وشك الانهيار بسبب نقص التمويل، مشيرا إلى أن سبل عيش ملايين الأشخاص باتت مهددة. أعلنت روسيا أمس اعتراض 419 طائرة مسيرة أطلقت على مناطق عدة بما في ذلك العاصمة موسكو، بينما أفادت السلطات الأوكرانية

0: قتل 10 أشخاص في هجمات الروسية أمس الأول. ختام الموجز الدولي قدمه لكم عبد الكريم بدوي.
1: تحطيم الأسعار ببان هوم، تنزيلات كبرى من 50% لـ90% على تشكيلة واسعة من الأثاث والأكسسوارات، فرصة ذهبية وأسعار لا تقارن بانتظاركم.
2: من غرف المعيشة لغرف النوم، الستايل الراقي والإيمي الحقيقية بتلاقوها ببان هوم. التنزيلات الكبرى لفترة محدودة. زوروا فروع بان هوم بالزاهية، المرشة والمارينا مول أبوظبي، أو تسوقوا عبر panhomestores.com.
3: وصلت تخفيضات لولو فاشن، استمتعوا بخصومات تصل إلى 70% على أحدث الأزياء، الأحذية، حقائب السيدات وإكسسوارات الأطفال. سواء كنتم ترغبون في تجديد خزانة ملابسكم، مواكبة أحدث صيحات الموضة، أو التسوق لأطفالكم، الآن هو الوقت المثالي للتوفير. سارعوا، العرض مستمر حتى 5 يوليو 2026. لولو، حيث يأتي العالم للتسوق.
4: عزيزي المستمع، احرص على استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية في الدولة. تجنب تداول الشائعات، إنما تنشره من جهازك من دون تثبت قد يعرض الآخرين لخطر الوقوع في شرك من أراد للشائعات أن تنتشر، وهنا تكون قد أهديته مبتغاه، وبالتالي عرضت حياتك وحياة الآخرين للخطر. وعيك الوطني ليس مجرد شعار، إنه التزام وجب عليك تحمله في جميع الظروف.
5: وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.

0: كليك لقطات من يومكم ويانا بتكون كليك وين ما تكون كليك في كل لحظة كليك خلك جاهز خلك سريع خلك معانا في كليك من الاثنين لين الخميس من خمس لين سبع المساء على إمارات اف ام.
1: هذا البرنامج برعاية
2: تسوقوا في ريم مول واستمتعوا بأجواء منطقة مشجعي كأس العالم حتى 19 من يوليو. للمزيد من التفاصيل زوروا reemmall.ae.
3: كل مشجع كورة عنده توقعه، والنهاردة دورك تثبت إن توقعك صح. العب سجل واربح على تطبيق E&UAE واختار الفريق الفايز قبل بداية المباراة لفرصة الفوز ببيانات دقائق مرنة وهواتف موتورولا. وكل ما زادت توقعاتك الصحيحة قربت أكتر من الفوز. حمل تطبيق E&UAE والعب سجل واربح. تطبق الشروط والأحكام. E&، دايما في أكتر.
4: عادي أدخل؟
5: حياك، هلا والله.
4: غداكم جاهز؟
5: جاهز، انتيلس والحين بنحط لك الغداء.
0: برنامج الفريج،
6: السوالف ما تخلص في الفريج.
7: قصصنا من البيوت وسوالفنا الحلوة وأجمل الذكريات.
6: كل يوم عنا موضوع جديد،
7: كلها في الفريج
6: من الاثنين
7: لين الخميس ومن الساعة 3
6: لين 4:30 العصر
7: على الموجة الصح.
8: سما الأمجاد بمحمد تسامت باسم حامي الدار، فخر البلاد زاك جداد ذخر وسناد وسنافي، نعم نايد مثل زايد وفي الكايد أسد مغوار، وله نظرة ومن صغره على الفطرة نعم وافي.

تدور الفن، الثقافة، التفاعل الإيجابي. وصل، هذه لعبتنا في إمارات الأمن. ثبت الموجة والسلطة.

0: اليوم نشيت قبل المنبه.
1: أي منبه؟ المنبه هذا برا قاموسي أصلاً، ما عرفه.
2: يا زين القهوة اللي تقند الراس.
1: صح، بس غير الرياضة اللي تعطيك طاقة لليوم وحماس،
2: ولا توصل الدوام مصحصح وتبصم على الوقت.
1: بالعكس، مختلف الإحساس يوم تكون هناك قبل الوقت. قبل الوقت طبعاً.
2: أها، يعني ما بنخلص.
1: لا ما بنخلص، والياي أكثر في أحلى صباح.
2: أحلى صباح كل يوم من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 9 على إمارات اف ام.
3: هذا البرنامج برعاية
4: بنك الإمارات دبي الوطني، بان هوم، مراكز صحة للأخصاب حيث تبدأ كل رحلة بالأمل، نادي جزيرة ياس الصيفي، 5 وجهات ترفيهية، صيف واحد استثنائي، سجل الآن عبر yasisland.com. انضموا إلى فريق لوني تونز من 10 إلى 19 من يوليو فقط في الجاليرية جزيرة الماريا. المركز الوطني للتأهيل، أسرة داعمة، مجتمع آمن.

0: استحبوا العائلة إلى منطقة مشجعي كأس العالم في ريم مول. أنفقوا 200 درهم إماراتي من الآن وحتى 19 من يوليو، واستمتعوا بتحديات المهارات التفاعلية والملعب المصغر والأنشطة العائلية الممتعة. أكملوا بطاقة التحدي للدخول في السحب والفوز بجوائز مذهلة. زوروا ريم مول اليوم واستمتعوا بأجواء كأس العالم الحماسية. للمزيد من التفاصيل يرجى زيارة ريم مول.ae. تطبق الشروط والأحكام.
1: في لحظة تختبر فيها التحديات، لم تكن دولة الإمارات العربية المتحدة أمام أزمة عابرة فحسب، بل أمام مشهد يكشف حقيقة معدنها الأصيل. فدخلت الأزمة موحدة وخرجت منها أكثر تماسكا، وهذه هي عقيدة الاتحاد. في تدوينة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله عبر حساب سموه بمنصة إكس، سرد أبعاد هذه التجربة الإماراتية الفريدة. قال سموه: دخلت دولة الإمارات الأزمة الأخيرة متحدة وخرجت منها وهي أكثر اتحاداً والتفافاً وولاءً، مواطنون ومقيمون، صغاراً وكباراً، عسكريون ومدنيون، حكوميون واقتصاديون، الجميع متحد تحت راية الدولة وعلمها ورمز وحدتها. علم دولة الإمارات رمز القوة والفخر. ووجه سموه دعوة لأبناء الإمارات والمقيمين على أرضها لأن يرفعوا علم الدولة فوق المنازل والمؤسسات والمباني. وقال سموه: فخورون بدولتنا، فخورون برئيس دولتنا، فخورون بقواتنا المسلحة وبقوة اقتصادنا وبفرق عملنا، فخورون بجميع مواطنينا والمقيمين على أرضنا، فخورون بعلمنا. لنرفع العلم شامخا فوق كل بيت ومبنى، دليل محبتنا ورمز ولائنا لرئيس دولتنا وراية وحدتنا وتوحدنا. حفظ الله الإمارات وشعبها وأدام بالعز رايتها ومجدها. الاتحاد في دولة الإمارات ليس شعارا بل هو صورة حية. كل الأطياف اصطفت تحت راية واحدة يجمعهم علم لم يكن مجرد لون يرفرف، بل هو رمز للقوة والفخر وعنوان لمرحلة تروى للأجيال المقبلة. الفخر في دولة الإمارات لم يكن مقتصرا على جانب دون آخر، فالانتماء هنا فعلا هو فعل يومي، ويغدو الولاء لغة مشتركة لا تحتاج إلى ترجمة. هكذا تخرج الإمارات أكثر اتحادا، رايتها رمز للوحدة والانتماء، وشعبها على قلب واحد. لهذا تبقى الإمارات بخير، ومن كل أزمة تخرج أقوى.

0: أغنيتك لما تحبها
1: أحبك كثر ما قالوا
0: من تسمعها
2: يا سلام
0: تقدر تدندنها وتشاركها وتهديها
3: إمارات FM تسمع وكأنك تعرف.

وعي أفراد المجتمع وتعاونهم أحد أسباب نجاح إدارة مختلف الأزمات. إن التزامكم بالتوجيهات الرسمية وتحليكم بالهدوء يعكس روح المسؤولية التي تميز مجتمع دولة الإمارات. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.

0: هل سمعتم؟ التخفيضات الكبرى بدأت في هومز آر أس، خصومات من 30 إلى 80% على مستوى المتجر، بالإضافة إلى خصم إضافي 15%. سارعوا، العرض لفترة محدودة. زوروا هومز آر أس اليوم.
1: في ظل تسارع تداول المحتوى الرقمي، يدعو مجلس الأمن السبراني إلى عدم الانجرار وراء الشائعات أو الفيديوهات المعدلة أو المجتزأة أو الخارجة عن سياقها الزمني. تعتمد الدولة منظومة إعلامية رسمية واضحة، وأي معلومات تتعلق بالأمن أو الخدمات أو المستجدات تصدر حصراً عبر الجهات الحكومية المختصة. إعادة نشر الشائعات يعرض المجتمع لمخاطر تضليل رقمي ويؤثر على الأمن المعلوماتي. تحقق قبل أن تنشر. المصدر الرسمي هو المرجع الوحيد.
2: إمارات FM، تسمع وكأنك ترى.

تسمعنا الحين؟ هذا المطلوب. خل كل شيء علينا، لأن المهم وناستك. إمارات FM.

0: الساعة الآن 3 ظهرا في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL Home. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL Home الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
2: من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز المحلي. بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وفخامة محمد إدريس ديبي إتنو رئيس جمهورية تشاد ما سار تطور العلاقات الإماراتية التشادية في مختلف المجالات. جاء ذلك خلال استقبال سموه الرئيس التشادي الذي يقوم بزيارة عمل إلى الدولة. نيابة عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، شارك معالي الدكتور ثاني الزيودي وزير التجارة الخارجية في قمة ميركوسور السوق المشتركة لدول أمريكا الجنوبية التي استضافتها جمهورية باراغواي، وأكد معاليه أن دولة الإمارات ترى فرصا واعدة لتعميق شراكتها مع هذه الدول، حيث بلغ حجم التجارة الثنائية غير النفطية بين الجانبين 6,200,000,000 دولار خلال 2025. أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي أن دولة الإمارات جعلت من الاستثمار في الإنسان نهجا يزداد رسوخا يوما بعد يوم بدعم ورعاية القيادة الرشيدة، إذ تحول توفير التعليم عالي الجودة إلى هدف استراتيجي لا تدخر الدولة جهدا في تحقيقه وتأكيد استدامته ركيزة أساسية لبناء الإنسان وتمكينه في مختلف مراحل حياته. شهد سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء جانبا من صيف أبوظبي الرياضي في مركز أدنك أبوظبي، وأكد سموه أن الاستثمار في الرياضة يعد استثمارا في الإنسان والمجتمع، وأن توفير بيئات رياضية متكاملة ومحفزة يسهم في ترسيخ ثقافة الحياة الصحية ويعزز جودة الحياة. أطلقت وزارة الداخلية ممثلة في مجلس المرور الاتحادي الحملة المرورية الثالثة لعام 2026 تحت شعار صيف بلا حوادث، ضمن جهودها المتواصلة في تعزيز السلامة المرورية والحد من الحوادث والإصابات خلال موسم الصيف وتستمر 3 أشهر. ختام الموجز قدمته لكم حنان الخليفي، إلى اللقاء.
3: هذا البرنامج برعاية
4: لولو، تسوق عبر تطبيق لولو واحصل على منتجات لولو هايبر ماركت في دقائق.
5: عادي أدخل؟
6: حياك، هلا والله.
5: غداكم جاهز؟
6: جاهز، انتيلس والحين بنحط لك الغداء.
7: برنامج الفريج،
8: السوالف ما تخلص في الفريج،
9: قصصنا من البيوت وسوالفنا الحلوة وأجمل الذكريات،
8: كل يوم عنا موضوع جديد،
9: كلها في الفريج،
5: كل يوم لنا سالفة في الفريج.
8: الفريج من اسمه يا زينة ويا زين سوالفه.
10: يا هلا يا مرحبا، يا هلا والله، أهلا بختي العودة الرزينة اللي قاعدة في البيت ولا تحركت، يا مرحبا والله، مسيتي بالخير،
11: حياك الله.
10: يا هلا أختي بدور المرزوقي،
11: مرحبا الساعية منصور،
10: المايسترو المخرجة مربية الأجيال،
11: كل شيء تاع كله
10: اللي ما نطلع من يزاها ومن خيرها.
11: صح، تعبت عليكم، ربيتكم بدموع عيني.
10: أدعي لها وقاعد تمنن علينا.
11: لا يعني أراويك بس أنه ربيتكم بدموع عيني.
10: يعني أنت ما تعصبين؟
11: أنا لا، كله بدموع عيني،
10: كله بدموع عينك، أبد ما تعطينا العين الحمراء. لا، هاي مو العين الحمراء،
11: هاي عين عيب.
10: يا مرحبا والله بكل اللي قاعد يسمعنا ويتابعنا عبر أثير إمارات FM وبرنامجكم الفريج اللي ييجيكم الحين من الساعة 3 لين الساعة 4:30 بتوقيت عاصمتنا الحبيبة أبوظبي، ونمسي على إمارتنا الغالية أبوظبي. يا مرحبا والله بكل اللي انضم لنا ويسمعنا سواء كان داخل الدولة أو خارجها.
11: حياكم الله الموجودين معنا عبر التيك توك بدور المرزوقي ومنصور غساني وياكم على الموجة الصح. واليوم نبدأ معاكم وهذا الكلام موجه لكل شخص عنده كسرة خاطر.
10: كسرة؟
11: كسرة واحدة.
10: كسرة عود؟
11: لا لا كسرة خاطر. كسرة عود بآخر البرنامج راح أقولها. هي. ولا اللي عنده خيبة أمل شوية. ولا اللي عنده ضيقة خلق إلى حد ما، الله يبعد عنكم هالأشياء كلها.
10: آمين يا رب العالمين.
11: في خيبة ما تي من الكلام اللي ينقال.
10: عيل.
11: ولا تي من المواقف.
10: عيل.
11: لكن تي من فكرة في مخك.
10: اللي وسوس لي مخي.
11: أهي.
10: إيه.
11: إن أنت على بالك ان الناس راح يتصرفون مثل ما انت تبغي، فانت تتوقع منهم
10: مزاجي.
11: لا انت تتوقع منهم انت زين فهم بيكونون زينين، فلما ييك واحد مو بزين انت تنصدم وتنهار وتصير عندك خيبه امل وكسره قلب ودمعه تنزل ومن زين ليش ترى هو مو نفسك. لا انا كنت زين ليش هو مو بزين
10: مثلا،
11: انا كنت معطاء ليش هو مو بمعطاء
10: مثلا،
11: انا كنت كريم عليه ليش هو مو بكريم
10: مثلا،
11: ما يبين في عينه حسبي الله على ابليس
10: ليش
11: يعني تكون تتحرطم
10: لا تدين عليه.
11: فكنت اظنك ستتصرف كما كنت ساتصرف انا، يعني لو انا فجاه مثلا قاعد امشي حين مع اخواني وفجاه لا قدر الله طحت انكسرت ريلي،
10: الله لا قال
11: الله لا قال
10: رونالدينو ايش فيك
11: مثلا بسم الله على رونالدينو
10: انت
11: رونالدو بعد رونالدينو خلص اعتزل
10: لا حين وقع عقد جديد
11: اوكي تمام. اثنين من اخواني شلوني ودقوا مثلا الاسعاف ويشيكون عي ويابوا لي ورد وها وفي مثلا واحد منهم بس خلاص يعني كسرت ريتش شو نسوي
10: والله العظيم
11: هي
10: ترى الله هي كسرت ريتش.
11: فأنت تصير عندك خيبة أمل من أنا لو مكانك وانت
10: فعلة.
11: صار لي يعني مثلا صار لك هالشي كان أنا بشيل الدنيا وما بقعدها أن أنت تعبت وانهرت ودخلت المستشفى فالناس دائما تنخذل من فكرة في بالها أن أنا لو كنت مكانك ترى أنا بسوي أحسن عن شي ليش أنت ما سويت لي.
10: عادي أجرب وأشوف ردة فعلك كيف.
11: لا ما رح تأثر
10: ابدا.
11: لا ابدا تعبت وطفت مرحله التاثر هي أبداً. لازم نحطها وتقول لي
10: وعوم شلون
11: ولا ايوه هذا هي او ان مثل هذا شو مثل
10: ما اعرف
11: ما ادري ايش قاعد تقول اوكي مو مشكله. احلى شيء انا كاتب الحمد لله مسوي لنا مستشفيات يعني اكيد زين.
10: لا ما له علاقه هو الموضوع بالمستشفيات والموضوع بالموقف نفسه اخوي.
11: لنفترض مثلا أنا مع خواتي يالسين وفي يوم من الأيام يلست أشتكي لهن أن أنا صارت عندي ضائقة مالية، فقلت مثلا تدرون أنا زادوا الأقساط علي فالمعاش مو بمكفي
10: أنتي؟
11: مثلا وصار كذا وصار كذا تصدقون خواتي وتعبانة نفسيا متضايقة. الطبيعي اللي أنا مفتكرة أو اللي حطته في بالي ركز معي مو مع التيك توك
10: معاك ومع التيك توك ومع الكل
11: ان لو انا مكانهن
10: ايه
11: بقول والله اختي ولا تشلين بخاطرك الحين تفضلي هذا تشيك اخذيه وصرفي وسوي
10: وين هي هاي
11: مثلا
10: إيه؟
11: قلت مثلا ذبحتني ركز على المثلا مو بصدق
10: الحين تقولي ركز وبعدين تقولي لي ركز على المثلا
11: تمام. البوينت في الموضوع ان انا بزعل لو ما حد فيهم من خواتي عرض علي
10: أو فزع
11: أو فزعت لي
10: أحيانا الكلمة هي تغطي كل شيء.
11: كفاية أن ناقصت شيء تبين شيء ما أدري شو مستوي فيك مركزين أوكي
10: لا خليك محضر خير يا
11: شاي يشرب شاي ذبحني
10: والله العظيم أني مركز معاها
11: إنزين. ف البوينت اليوم أنت لازم تصير عندك خيبة أمل، ولكن المشكلة لما أنت تعتقد أن الناس بتتصرف وياك نفس ما أنت بتتصرف وياهم
10: فعلا. وشوفي على فكرة بقول لك شغلة مثل ما قلت لك أحيانا الكلمة الطيبة في الموقف يعطيك ردة فعل. أنا عارف أنه ما عندك شيء بس يكفي
11: أنه بادرت
10: أنك تميتي واقفة معاي
11: هي.
10: قاعدة تترين تدورين حل تشوفين شو بتسوين
11: تعطيني نصيحة
10: مثلا
11: تعطيني خطة
10: لا تسوي شيء صبر
11: اسم انك انت بذلت مجهود وياي تمام.
10: اما اللي هو كسر وعادي لا.
11: فاليوم لما كنت تظن ان الناس راح يتصرفون مثل ما انت راح تتصرف. هني شو يصير؟
10: ما ادري.
11: تغضب، يبدا الغضب، يبدا الزعل. نغضب لانك كنا مثلا، انا لو كنت مكانك بعتذر، هو ليش ما اعتذر لي
10: مثلا؟
11: انا مكانك المفروض اسكت، هو ليش ما سكت؟ لو انا مكانه ما بفتن على السالفه الفلانيه،
10: ليش مشاكل؟
11: انا اقول لك مثال.
10: ايه
11: انت مصر صح؟
10: لا لا خلاص خلاص خلاص
11: زين،
10: بنحط لها المرايه.
11: ما ادري. انا ممكن في يوم من الايام ازعل لان فلان ما سالني، بس انا لو كنت مكانه كنت بسال فلان ليش تجاهلني. انا لو كنت مكانه ما كنت بتجاهل. فيبدا صح. الحوار، هل المشكله في اللوادم ولا ان نحن حطيناهم داخل معايير لنا نحن؟ فانا اتوقع منه شيء هو اصلا مو في باله ما بيسوي.
10: ليش مو من تفكيرهم هم نفسهم؟
11: ايوه الحين انت فكرت فيني بدور والله لو عرفت ان احنا واي شيء صار لي اول واحده بتفزع لي، بس انا ما فزع.
10: على فكره بدور بقول لك شغله من خلال تجاربي من الناس يعني.
11: نعم.
10: انا قلت عشان ابين لك اني مركز وياك وايد.
11: نعم.
10: في ناس هي طبيعتها ما تعرف تعبر عن الموقف،
11: اي يعني ما تفزع، ما تركض، ما تسوي
10: ما تعرف شي. ما تعرف تتصرف، ما تعرف تتكلم، ما تعرف يعني شو تسوي لازم الحين في هالسالفه هذه او في الموقف.
11: المشكله فيهم ولا في تفكيرك وافكارك اللي انت حطيتها او تعشمت؟
10: لا هني دخلتي انت موضوع ثاني.
11: لا نفسه
10: هي اني انا وين افكر في هذا الشخص.
11: إيه يعني أنا أتوقع من منصور إذا عرف أن لا قدر الله مثلا صار عندي عزاء أول واحد بيه، بس مايا إذا عرف أن أنا عندي عرس منصور أول واحد بيعطيني عانية مثلا،
10: أو عند الجذور تحصل
11: مثلا. أو إذا منصور عرف أن أنا مثلا ما عندي سيارة أول واحد بيعطيني المفتاح.
10: حاضرين
11: مثلا. رد رد فاهم. تحسست ها
10: سكت.
11: تحسست أبيعها؟
10: لا أبيعها. لا لا لا لا
11: أوكي.
10: ولا تهضيل هذيك اللي قبل شوي
11: مثلا. احيانا ما يعورنا الفعل لكن يعورنا المقارنه في الشيء اللي سووه.
10: صح.
11: لان دائما تقول لو انا كنت مكانه كان بسوي له كذا وكذا، بس المشكله شو؟ انت تغلي وايد، هو يمكن ما يغلي كثر ما انت تغلي، هو مو بمقدرك كثر ما انت مقدره.
10: تدري بدور ان في وايد من هالمواقف قاعده تصير لنا خاصة الحين يوم صارت أكثر الناس مثلا تعزي بالمسج، يقول لك ما له داعي تي.
11: فيقول فلان لو كنت مكانه كان رحت.
10: إنزين يقول والله فلان الحين قبل كان راعي واجب، الحين مو براعي واجب.
11: نعم.
10: ما يحضر لي، ما يجي، ما يصير، ما يتواصل معاي نفس قبل.
11: صحيح.
10: مجرد واتساب. وهاي تصادفنا نحن في حتى في المواسم اللي هي مثلا الأعياد مناسبات.

0: يطرش اللي هو السلكت أول.
1: نعم.
0: أحيانا أنا ما أرد على السلكت أول إلا إذا كان خاطبني الشخص بصفتي الشخصية أنا.
1: منصور. هلا منصور عيدك مبارك كيف الحال؟
0: أرد عليه.
1: أوكي.
0: أما هذه صورة وحاط ومطرش هاي ما أرد، بطرش أنا نفسه.
1: أوكي.
0: عندنا اتصال ولا؟
1: عندنا اتصال.
0: ايه خلنا نقول.
1: ألو.
2: ألو مساء أدوارد.
0: يا هلا ومرحبا والله.
2: يعطيكم الصحة والعافية.
0: الله يعافيك يا حمدة.
2: يا مرحبا.
0: إيش حالك؟
2: والله الحمد لله.
0: إن شاء الله دائما وأبدا.
2: كل يوم ما شاء الله عليكم يعني الموضوع يعني يكون أحلى وأحلى.
0: كل يوم أنا مظلوم يا حمدة.
2: لا إن شاء الله ما تكون مظلوم دامك عند بدور.
0: بدور ظلمتني يا حمدة.
1: متى ظلم؟
2: لا لا.
0: كل تقول لي أنت مو مركز معاي وأنا أصلا بكل حواسي ومشاعري الجياشة مركز معاها.
2: والله والله أنا بضحك يوم تجي تسولفون
0: يعني
2: والله.
0: هذا أهم شيء. الله يسلمك يا مرحبا يا حمدة.
2: الله يحفظك.
0: ها حمدة تفكرين نفس التفكير اللي قالت عنه بدور ولا تقدمين الأعذار للناس؟
2: لا لا شوف الغلط مش في الناس، الغلط فينا نحن يا البشر.
0: وهلك
2: ما تشيء ابدا ما تحطين هذا في بالك ابدا.
1: اي انا ما تحطين في بالك العشم في فلان اذا اللي بيسوي يسوي.
2: شوفي ونحن دائما بننكسر من هذا الموضوع يعني.
1: نعم.
2: بنقول يعني بنفكر تشوف بنتحرك شيء بس.
1: نعم.
2: يعني بنصدم يوم نشوفهم هم كذي بعدين الحين ما لومهم. انا عن نفسي انا ما لوم الناس، انا لوم نفسي انا
0: كيف
2: أني أنا طيبة. وأشوف هذا الإنسان اللي قدامي يعني أشوفه شيء بس ما أحكم عليه، بس لازم أجربه.
1: أوكي. إيه. يعني أنت شايفة أنك أنت ما تحاولين أنك أنت تتعشمين في الناس بأنه بيسوون كذا وبيسوون كذا وبيسوون كذا؟
2: لا أنا ما طري من حد هذا الشيء أبدا. ولا عمري فكرت هذا التفكير.
1: نعم.
2: بس أنا أظن في الناس أقول أنهم يوم أشوفهم في طيبين وشوفهم معتمد كلام حلو وأقول الله والله هاي الدنيا توني أنا الحين بس تنصدمي مجرد بس يعني تجربينهم كم مرة هني تنصدمي.
0: بس
2: ما يعني خلاص ما تخلين هالصدمة تأثر فيك، خلاص اعتبريه هذا درس وتعلمي منه ولا تعدينه مرة ثانية عشان ما تتعبين نفسك.
1: مشكورة ما قصرتي.
0: تسلمين يا حمدة.
1: يا مرحبا حياك الله. خلونا نروح لهذا الفاصل وراح نرجع وأسألكم سؤال اليوم، هل من العدل أن نحاسب الناس على أخلاقنا نحن؟ يعني إذا فلان
0: أو على أفكارنا.
1: أي إذا فلان يعني أنا أقول ليش هو ما يعتذر لو أنا مكان اعتذرت؟ ليش هو ما قال آسف لو أنا مكانه كنت بتأسف؟ ليش هو ما يكلمني ويعلى عمره مع أنه هو الغلطان لو أنا مكانه كنت بسوي؟ زين لو أنا مكانه كنت بسوي أنت طيب، أنت زين، أنت قلبك رهيف، أنت كذا، غيرك مو ملزوم يشوفك بهالطريقة. إذا أنت ما عرفت تنقي الشخص العدل اللي يشوفك بنفس القيمة اللي أنت تشوفه فيها أو أكثر،
0: مستحيلة هاي.
1: كيف مستحيلة؟ ما مر عليك أحد يحبك أكثر ما أنت تحبه؟
0: لا
1: ما مر عليك أحد يغليك أكثر من ما أنت تغلي؟
0: يفكر نفس ما أفكر أنا؟ لا
1: ممكن أكثر. ما هو من الفعايل أنت تشوف، من العمايل أنت تشوف إذا هذا البني آدم مقدرك ومسوي لك قدر وشان.
0: إيه هذا غير.
1: شو اللي غير منصور وشو بلا
0: تفكير هو أعطي تفكيري؟
1: لا لا أقولك أنت إذا شاطر تحل يعني تحل الجواب في مخك من خلال أفعاله اللي تصير. بناخذ فاصل
0: يلا
1: وراجع لكم.
3: هل سمعتم؟ التخفيضات الكبرى بدأت في همزة رأس، خصومات من 30 إلى 80% على مستوى المتجر بالإضافة إلى خصم إضافي 15%. سارعوا، العرض لفترة محدودة، زوروا همزة رأس اليوم.
4: هذا الصيف تسوق أكثر ووفر أكثر في لوت متجر القيمة. احصل على كل ما تحتاجه لرحلتك من حقائب السفر إلى الملابس والأحذية والإلكترونيات ومستحضرات التجميل والألعاب والقرطاسية والعطور ومستلزمات المنزل وغيرها الكثير. اكتشف عروض توفير مذهلة مع عروض لوت للعطلات واستمتع

0: يا سلام يا زينة زينة، زادها الزود بلطف وسلوب وأوصاف، وانت أمل عمري المفقود، هل من تحقق واصبح يشاف.
1: صح لسانك. وينك
0: هالغنية اليوم؟
1: أحي ما طلع لك أغاني ما سمعتها في حياتك.
0: أيوة يوم أنا أطلب؟
1: لا لا أحط لك، لا تنكر.
0: شو أنا طال عمرك مجبوس اليوم، طال عمرك وتغدينا والحمد لله وأمورنا طيبة. يا 5000 ما أدري شو
1: 5000 درهم
0: صح منطوقة العناوية.
1: إنزين، بما أن اليوم نحن نتكلم أن دائما تينا فكرة واحدة، ألا وهي كنت أظنك راح تتصرف مثل ما راح أنا أتصرف. حلو. هذه الكلمة سببت أمور كثيرة ومقارنات كثيرة. يعني يبدأ الغضب أو الزعل لما أقول لو أنا كنت مكان فلان كنت بحتفظ بالسر، ليش راح فتن وقال. لما أزعل إذا الشخص ما اعتذر لي وأقول لو أنا كنت مكانه كنت بعتذر. ليش اختار أنه يسكت عني أو يحقرني. أغضب لما أقول درى فلان أني أنا تعبانة ما سأل فيني، بس لأنه لو مكانه كان وديت لورد ورحت للبيت ودقيت الباب وسويت
0: ويولا بعد.
1: أيوة المشكلة فيهم ولا في المعايير اللي حطيناها في رأسنا. أحيانا إحنا ما يعورنا الفعل، إحنا يعورنا المقارنة، والمقارنة في اللي ما سووه واللي سووه واللي شو كنا بنسوي لو كنا مكانهم. اليوم نحن في حلقتنا نسأل سؤال ممكن يغير كثير في علاقاتنا، هل من العدل أن نحاسب الناس على أخلاقنا نحن؟ يعني في عبارة تقول وقف من الغضب لأن شخص ما تعامل مع أمر بالطريقة اللي أنت تتعامل معها فيه.
0: صح.
1: يعني هالجملة ممكن بسيطة، مثال أنا قلت لك منصور في حرامي نط بيتنا.
0: حلو أدوره.
1: تمام أنت إيش بتسوي؟
0: بصير نط وياه.
1: بتي تقولي سلامات كذا، شو اللي تنط وياه؟ منصور
0: ليش سلامات؟
1: أصبر لحظة الحين نط علي.
0: أنت وين؟
1: أنا حين منهارة نفسيا نط علينا الحرامي.
0: أنت وين وأنا وين؟
1: أنت برع مو موجود.
0: برع البيت.
1: مسافر أنت مهاجر.
0: مهاجر ليش؟
1: أشوفك وين يا مهاجر. هي. مثال أنت جاري منصور خلاص خربت المثل.
0: بتصل حق الشرطة وبي.
1: خلاص إحنا حين حلينا المشكلة الأولى. هو يا نط والشرطة درت وخلصنا سكرت السالفة.
0: أوكي.
1: يا أنا أقول لك منصور السلام عليكم ما شفت الصار لي ترى في يوم من الأيام أنا نط على بيتي حرامي.
0: هني السؤال تغير.
1: أي اسمع إنزين. انت شو بتقول؟ انا لو منك حط كاميرات اجيب وانت بكرامه تشيل بوليسي اضبط ماشي. يعني عندك حلول عشان ما تنعاد الكره مره ثانيه.
0: بس
1: تمام؟
0: شوفي لا هذا جيتك انا البيت.
1: شو اللي جتني انا البيت؟
0: وانت قلتي لي اتصلتي فيني انا افزع لك.
1: لا منصور قصه عقب قلت لك عقب 10 ايام جيت اقول لك قصه.
0: اوكي
1: وي منصور شو اخبارك من زمان ما شفتك.
0: والله غيرت السؤال مره ثانيه.
1: ما غيرت السؤال
0: امتى انا بقول لك اوكي اكسكيوز مي
1: تعبت خلاص
0: بقول لك خلاص ركبي كاميرات ركبي هذا
1: هي انه شو حلولك ركبي كاميرات سوي انت عندك حلول
0: تعطي عدل هالباب هذا الخايف
1: أيوة اللي ما في قفل
0: زيدي من السور
1: مثلا حطي شبك
0: مثلا معسكر مو بيت
1: هذا هو انزين انا شو بسوي انا بقول لك انزين انزين انزين وما بسوي ولا شيء من هذا
0: ليش
1: مثال كسولة بنط الحرامي مرة ثانية
0: بعد
1: بي اشتكي عندك
0: بعد 10 ايام
1: بعد 10 ايام بتقولي انا ما قلت لك حطي
0: شدي ليه اللي عندها
1: لا كله مالي خلق تخيلني هيز السؤال
0: حتى هيز انك تخبريني
1: حتى هيز حرام ما ادري انت بعد كل كوفيات ما تقدر تجلس البيت
0: كوب 10 ايام يومين
1: زين البوينت في الموضوع ذبحني والله نشف دمي وريجي وكل شيء تعبت دعوة الحرامي ما عنده لبيتكم ابو محمد يدري انه ما في مت قلت 50 اكزامبل يلا يفهمني
0: اكزامبل خلي بمكان ثاني اما الحين انا ياس اقول لك شيء واحد
1: هي تفضل
0: ان طلبت الفزعة في وقتها
1: ما أتكلم عن فزع في وقتها أتكلم أبي راي أنت
0: خبرتيني عن السالفة بعد 10 أيام وجيت أنا البيت وشفت البيت ها طالع أكيد الحرامي بينط يوم من لك البيت
1: وممكن تعصب علي يا المهملة يا اللي كذا وانت بتقول حين لو انا كنت مكانك كان ما سويت هاك، كان سويت كذا وسويت كذا.
0: زين
1: السؤال، هل انت المفروض تعصب علي؟ هذا هو السؤال.
0: لا انا هني اقدم لك نصيحه.
1: نصيحه بس انت تزعل ممكن مني؟
0: لو انا هذا يعني من اللي هو الجيران المقربين جدا جدا والميانه طايحه، لا والله يمكن اجيب العصا وامرغك فيها.
1: مروان يقول بيشرد الحرام عقب لو تحطين مليون كاميرا. ما ادري يعني مثال،
0: يعني كاميرا بهي ملثم
1: هي.
0: مثلا
1: دائما يقال توقف عن الغضب لأن شخص لم يتعامل مع أمر ما بالطريقة اللي أنت كنت راح تتعامل فيها.
0: مثلا
1: أيا كان، هذه الجملة ممكن تكون بسيطة لكن تهز كثير من مفاهيمنا، لأن كل إنسان يحمل تاريخ أصلا مختلف، تربية مختلفة، جروح مختلفة، طريقة مختلفة، حب مختلف، اعتذار مختلف، غضب مختلف، تعبير مختلف، كلنا غير عن كلنا، ما في حد نفس حد. ممكن يكون اللي انت تشوفه أهمال يشوفه واحد

0: الثاني باحترام، معطي سبيس مو بهم
1: حر بيته.
0: هي يقول لك مثلا بلاك انت ما تقول حق عيالك مثلا تعالوا تغدوا، لا لا هو براحته بيتغدى،
1: انت ما يبغى يتغدى يعرف نفسه
0: ليش انت معصب، بس انا خالهم ليش شي هذا، لو سمحت هذا سبيس له. مثال في ناس يقولون لك اللي يشوفونه برود عند البعض غيره يشوفه نضج، هذا مو بارد هذا ناضج ما له خلق يعور راسه، في ناس تشيت تترجم الاشياء
1: او تربيه حديثه
0: مثلا، وممكن ناس يشوفون انسان صامت ما يتكلم ولا يرد على حد، واحد يقول هذا حكيم صامت ما يخصه ايه الزم عليه نفسه، الشخص الثاني يقول لا هذا قاعد يعاقبهم ساكت عنهم، هذا تحت راسه سالفه، هذا كل واحد وتفكيره.
1: وتيهم وحده هذه اللي تدور المشاكل تنقش حوا وعروقها
0: مثلا. هل سبق وزعلت من شخص لأنه ما تصرف مثل ما أنت تتوقع وليش؟
1: لا ما زعل.
0: وهل تتوقع من الناس أن يعاملونك بنفس الطريقة اللي أنت تعاملهم فيها؟
1: أبدا لا.
0: أنا أقول لك هي
1: أنا لا
0: سوري، إذا أنا جالس أعطيك كل حقك وزيادة وفوقها زيادة وراويك أن هذا قدرك لحظة، وراويك أن هذا قدرك وتقديرك وحبك ومعزتك وكل شيء، وتي انت تعاملني بنقطة في بحر، ليش ما تريد تتعامل
1: أنا أسألك أنت
0: الطريقة.
1: كبدور
0: نعم بدور
1: حط عينك بعيني ايه
0: اوكي حاسة ان في شيء بيطير
1: انسانة انزين تقدمين الشيء وما يجيك نفس الشيء اللي انت متبينه
0: هي
1: انزين،
0: بس ما رد عيده اذا ما اعطوني
1: عادي ترى انا بس
0: يعني انقرص مرة ما ارد يعني ما ارد اغلطها غلطة ثانية، أحاول على طول خلاص أقطعها وأرد أشوف لي شخص أعطيه لأن أعرف أنه يقدرني وبيعطيني بالمقابل. ترى المعاملة بالمثل أمر يعني أنا أعتبره إجباري حتى في ديننا الإسلامي، ما هو دينك أنت يفرض عليك أن أنت تعامل الناس بالمثل. أنا خلنا نتكلم من باب الزواج
1: حلو
0: تمام، بما أن هي قدسية وعلاقة موجودة في كل المجتمعات وكل الأديان وكل شيء، أنت الحين كزوج تقدم للزوجة ما يعينك هي ما تعطيك نقطة، يا بنت الناس الحين قومي سوي لي حطي لي سوي لي إنزين شوية ريوق إنزين إنزين قومي شيليني وديني الطبيب إنزين قومي ما تسوي لك
1: هي.
0: هذه ليش مش معاملة بالمثل، أنت عطيتها ما عطتك بالمقابل، بالمقابل هي تكون مسويت لشابة أصابعها شمع على قولتهم العشرة، هو أقصى أقصى بيعطي مصروف البيت، لا مشاعر لا أحاسيس لا معاملة عدلة لا كذا. ليش ما يكون في معاملة بالمثل؟
1: يكون في كل شيء ترى بعد الله يهداك يعني امسك الحبل هذا بالنص،
0: في ناس ما يعطونك المعاملة بالمثل، في ناس يقولك لا وايد عليك ليش أعطيك أنت عطني أنا ما بعطيك،
1: أنا ليش أنتم أفرض على الشخص الثاني عاملني نفس ما أنا عامله،
0: أنت تعامله زين هو يعاملك شين ترضى؟
1: لا طبعا
0: زين أوكي هاي اللي قاعد نقوله
1: وش جابرني فيه
0: لنفترض أن أنت خلاص
1: أنت قلتي كبرت راسي و...
0: تدبست
1: تدبست يا موضوع ثاني
0: أي مثلا تدبست حين أخوك تخيل أنه هو أخوك
1: لا لا أخوي وضع ثاني
0: أختك خالتك عمتك اللي يعني أحد أنت مجبور فيه وين بتروح صلة رحم شو بتسوي
1: صلة الرحم لها وضع ثاني
0: لنفترض أنت تعطي وتسوي وتعطيهم ما يعينك
1: أنا واجبي أني أنا أسوي لهم أصلا ما تريى منهم ردة الفعل
0: ما تتريى من أهلك ردة فعل طيبة تريه. كلمة حلوة إذاك الله خير يا منصور
1: ما تريى
0: بس إذا عاملوك بشر عادي يعني تسفين
1: حتى لو يعاملهم بالشر يقول لك أوردي خير من بادرة بالسلام براية يسوي اللي يبغي يسويه أهم شيء
0: ما
1: أنا
0: ما تتأثر
1: ولا يهزني هذا ريح
0: ما أعرف صراحة
1: والله مو مفتكر بس أسوي إذا هلي
0: ما يحز بخاطرك هلي. ما يحز بخاطرك
1: لا أكيد طبعا بيني وبين نفسي يحز بخاطري بس لكن أنت تقولين يعني شو أقطعه
0: ما قلت أقطعه أقول لك أنت تعطي بعقب بالمثل ولا تقلل هذا هو سؤال
1: لا لا لا بتم مثل ما أنا
0: مثل ما أنت
1: هي.
0: زي سؤالنا اليوم لكم يقول هل مر عليك موقف اكتشفت فيه بعد سنوات أنك أنت ظلمت نفسك مع شخص كنت تعطي وتسوي وهو ما عرف

0: قيمتك؟ هذا هو سؤالنا اليوم.
1: إيه هذا موجود حتى في الدوامات.
0: زين وشو سويت؟
1: خلاص ترى يقول لك أرد على المثل الألماني هذاك مال العيوز.
0: شو هو؟
1: هاي العيوز الله يسلمك كل يوم تروح الدوام وتطيح في حفرة في نص الطريق اللي يوديها. المرة الأولى، المرة الثانية، المرة الثالثة، المرة الرابعة. قالت أنا ليش كل مرة أروح من نفس هالدرب وطيح؟
0: تمام.
1: ليه ما شار عليها واحد وقالها غيري الدرب؟
0: تمام.
1: انتهى الموضوع. إذا هذا الشخص ما يالس يقدرني أنا بشكل وأنا داوم معاه بفترة ما أبغي أتم عنده، خلاص بنتقل أروح أشوف لي مكان ثاني، قسم ثاني يقدرني يضبط لي حياتي. إذا هذا الإنسان مثل ما تقولين أنت ما قاعد يقدرك وما قاعد يعطيك قيمتك وأنت تتعبين ليل بنهار،
0: شو خص الحفرة؟ ما قدرت تربط
1: الحفرة اللي هو قصد الطريق. إذا كان هذا الطريق وأنت عارف أنه ما في غيره،
0: أوكي.
1: لا في غيره، غير دربك بتحصل طريق ثاني، بس ما حتى لو أطول بشوي، بس ما تروح.
0: قصدك
1: أنه
0: عندك
1: الدرب.
0: أوبشنات بالحياة.
1: هي.
0: أوكي بناخذ هذا الفاصل وراجع لكم.
1: يلا
2: هل تطمح لامتلاك سيارة تجمع بين روعة التصميم، كفاءة الأداء والسعر الذي لا ينافس؟ شيفورلي جروف 2026 الآن بسعر يبدأ من 52,900 درهم فقط. قم بزيارة معارضنا في أبوظبي، العين والظفرة. احجزها الآن 02-34-48.
3: استعدوا لأروع مواجهة رياضية مع لوني تيونز في الجاليرية جزيرة الماريا. كونوا جزءاً من الحدث من 10 إلى 19 من يوليو وانضموا إلى فريق لوني تيونز في عرض حافل بالحركة مع باكس باني ودافي داك. تعالوا للقاء الشخصيات وانضموا إلينا ليوم مليء بالتحديات الرياضية. لا تفوتوا المرح، تفضلوا بزيارة thegalleria.ae لمعرفة المزيد. تطبق شروط والأحكام.
4: ابقى على تواصل دائم بأسعار لم يسبق لها مثيل مع لولو ليتس كونيكت بدعم من موتورولا. استمتع بعروض استثنائية على الهواتف المحمولة والساعات الذكية والاكسسوارات بخصومات تصل إلى 70%. ارتق بأسلوب حياتك الرقمي واستفد من توفير أكبر على أحدث التقنيات. متوفر الآن في أقرب فروع لولو هايبر ماركت أو عبر تطبيق لولو للتسوق. عروض ليتس كونيكت سارية من 25 يونيو إلى 5 يوليو 2026. لولو، حيث يأتي العالم للتسوق. Редактор

0: تقدم للناس أشياء يعني.
1: ولكن
0: تقدم لهم التضحية، تقدم لهم يعني تقدم لهم تقدم لهم مثلاً لإبونة اللي يعني تقدم لهم التضحيات، تقدم لهم الطيبة، تقدم لهم الكرم، تقدم لهم الاحترام، تقدم لهم أشياء كثيرة يعني. لكن في شيء مشكلة الحين، يوم تقدم لهم الأشياء هذه يقولون أنك أنت يعني محتاج شيء منهم، أنت من باب المخوة والصداقة وهذا تقدم الأشياء هذه لهم يعني.
1: والله يا أبو شهاب أنت أكثر الناس اللي أنا أعرفهم
0: أيوة
1: مكبر راسك.
0: مكبر راسي لكن أيوة والله. لكن مكبر راسي لكن أخوي منصور يعني الحياة الطبيعية هذه أنت تتعرض لمواقف تتعرض لها وهذا، ولكن يعني تسكت الأخير يقول أنا ألمت نفسي يعني الأخير يعني ما سويت أشياء يمكن كنت مبالغ فيها وايد، مبالغ ومبخ منها أو شيء. لكن هذه الحياة هي زي ما تريد يعني، هي تمشي يعني تمشي الماشية الحياة.
2: مشكور الله
1: يعطيك الصحة والعافية أبو شهاب، وما قصرت على مشاركتك الجميلة، ولا تحرمنا من هالصوت وعن المشاركة يا رب.
2: في علم النفس
1: حبيت
2: إنزين يتكلم هذا علم النفس عن شيء يسمونه الإسقاط. أي أن نحن نفترض أن الآخرين يفكرون نفسنا، إحنا نحط في بالنا هالشيء ويشعرون مثلنا ويحبون مثلنا،
1: صح.
2: فنستغرب فجأة لما فلان ليش مو بشراتي، نستغرب ليش هو مختلف عني
1: فعلا.
2: لكن الحقيقة الناس ما يشوفون الحياة من نفس الدريشة اللي أنت تشوف فيها الحياة. أهم شيء علمنا علم سافر، ليش ما تسجل، ليش قاعد تسمع البرنامج،
1: والله العظيم
2: ها ليش
1: غيران
2: أيوة شو تبغي تخرج زين ما علي خل أخذ فاصل بس يا ويلك مني. فالبوينت اليوم في علم النفس أنه يعني أنت لا تحط في بالك أن كل اللوادم يشوفون الحياة من نفس الدريشة اللي أنت تشوف فيها،
1: صح.
2: كل شخص عنده عدسة صنعها من سنين، صنعها عمره واللي عاشه واللي فقده واللي تعلمه، فنظرته للشيء مقياسه للحب لطرف آخر يختلف عن مقياسك أنت للحب، مقياسه للاحترام مختلف، مقياسه للتقدير يختلف، مقياسه لأنه يحس أنك أنت تستاهل يختلف،
1: حتى مقياس التفكير
2: كل شيء. عشان كذي ممكن يكون هذا الشخص طيب، طيب العمرة، طيب ما أذى اللوادم، طيب مسكين،
1: ترى قلت لك بدور من قبل في ناس عندها إساءة التعبير،
2: هي
1: ما تعرف كيف تعبر عن مشاعرها ولا عن تصرفاتها.
2: وفي ناس وايد طيبة وعلى نياتها لكن عندها مشكلة حب الذات
1: مثلا،
2: مو بجريمة بس مرات حب الذات هي على وايد أشياء، انه يحب نفسه لدرجه انه مو بقادر يلتفت لواجباته الحقيقيه، انه مثلا يرعى امه لانه يحب نفسه مو فاضي الحين، يرعى ابوه مثلا، يب متطلبات البيت، يشوف ربعه مثلا جيرانه، هو قاطع كل هاي انا نفسي ونفسي ونفسي لانه مو فاضي، وبس الحين يحب نفسه، بس هو طيب مؤدب ما اذى اللوادم بس يحب عمره، هذه بعد مشكله. فاليوم السؤال اللي أنا سألتكم إياه، هل في يوم من الأيام أنت حسيت واكتشفت بعد مدة طويلة بموقف حصل، موقف صار، أن طول حياتك كنت أنت مع شخص، هذا البني آدم خلنا نقول يعني مثلا كنت ظالم نفسك وياه وأنت ما تدري؟ بناخذ هذا الفاصل وبنرجع نتواصل معاكم على الموجة الصح،
1: خلكم موجودين.
3: الأخير ختم جواز سفرة، أكد حجز الفندق والحماس من الآخر، بطاقة دبي الإسلامي بيده، مررها وتمت الموافقة، هذه الرحلة عطيتها فرص أكبر لربح 1,000,000 درهم.
4: أنفق باستخدام بطاقتك فيزا من دبي الإسلامي واحصل على فرصة ربح 1,000,000 درهم. احصل على فرصة واحدة لكل 500 درهم تنفقها محليا، وثلاث فرص لكل 500 درهم أو ما يعادلها تنفقها بعملات أخرى غير الدرهم الإماراتي. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/mil. عندما تقدم إطاراتك أداءً أفضل تصبح كل رحلة أكثر راحة، وعندما تتميز سيارتك

0: بإطلالتها تصبح كل رحلة أكثر متعة. لفترة محدودة اشتري 4 إطارات من دانلوب واحصل على خدمة عناية 3M مجانا مع تويوتا من الأداء الموثوق على الطريق إلى العناية الاحترافية بالمركبة قلبا وقالبا. امنح سيارتك تويوتا كل ما تستحقه. اتصل على 800 تويوتا واحصل على تماسك أفضل ورعاية أكبر. تطبق الشروط والأحكام.
1: اصطحبوا العائلة إلى منطقة مشجعي كأس العالم في ريم مول. أنفقوا 200 درهم إماراتي من الآن وحتى 19 من يوليو، واستمتعوا بتحديات المهارات التفاعلية والملعب المصغر والأنشطة العائلية الممتعة. أكملوا بطاقة التحدي للدخول في السحب والفوز بجوائز مذهلة.

كان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: الساعة الآن 4 عصرا في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
2: تسجيلات الفريج.

0: تسجيلات الفريج الان افا عليك يا خربشات، ان شاء الله كل يوم يعيبك اللي انا اقوله.
1: يا خربشات اليوم مو معاي، اليوم ضدي، ليش ما ادري،
0: كل يوم ضدك. شو انا موجوده بس. ايوه
1: افا يا خربشات
0: غير أفا. انا غير. المهم بدا الان موعد تسجيلات الفريج، يعني ان الساعة هذه بتكون من اختياراتكم انتو للاغاني اللي بنحطها. كل واحد يكتب لي الاغنية اللي حاب انه يسمعها على امارات فم. وفي شغلة واحدة بس ابا اقول لكم اياها، ما له داعي الشخص نفسه كل يوم يطلب نفس الاغنية، لاني ما راح احط الشريط اللي حطيناه حرقنا. يعني فيزيائيا ما راح احط لك اياه.
1: فنظام انك تسال كل يوم. شو يسمونه اللي هي،
0: انا شفت بعض الاشياء، واول اغنيه اوكي كانت اغنيه سكه سفر نبيل شعيل، احد طلبها تمام.
1: وغرق الغرقان
0: بنحط لكم اياها
1: أميرة.
0: بس اهم شيء الحين لو سمحتوا لو سمحتوا ها، أبغيكم تختارون الأغاني مع اسم المغني عدل علشان أقدر أحطها. وإذا أنت حاب تسمع كل يوم مثلا فنان من الفنانين مو مشكلة، بس غير لي الأغنية، ما يصير تطلب أمس وأول أمس اللي قبله، والكلام لك يا جارة واضح الكلام.
1: أنا ما يخصني، أنا ما عصب،
0: هي أنا مسوي كنترول. يلا شخباري
1: الله،
0: كنت ياهل يا رضيعي يمكن على هالأغنية.

0: مغترب
1: عنه عسى تلقى المغترب.
0: ليش؟
1: ما أدري ضايع
0: والله. لها ذكريات جميلة هاي الأغنية.
1: شوف اي اتش ترى الكلام لك خاص وصلت حدي. اي خلاص يعني اذا دام انك ما فهمتني انا مضطرة اقول انت كل يوم تطلب البنط العريض وحطيت لك اياه وبعد ما هايده غير الأغنية ولا بحط لك أغنية على كيفي. يلا نسمع الفنان عبد الله رويشة طالبين أغنية أبيك.
0: بعيوبك أبيك، بحلوك بمرك أبيك،
1: يبيب كل حالاته يبيب.
0: إيه والله.

0: والله وراضي بالمرة اللي فيك حبيبي يا ملح الوجود، في جرة عيوب عيونك عذوب، في عيني ما أشوف إلا أنت وبما عيني مشتريك، وراضي بعد بالمرة اللي فيك.
1: وينها أميرتهم؟
0: هذه موجودة
1: غرق الغرقان.

0: اللي جابك هو حبي يعني. ولا شيء مستخبي اللي ساكن وسط قلبي ليه من حبي التنكر؟
1: طلال سامحنا يا أخويا، بس الفنان عارف زياني مو موجود، مو متوفر عندنا الشريط، مع أنه منصور متعلق فوق يعني بالدري، مو محصل شيء. ما حصلت؟ ما حصلت. روح لي اللي حابين يسمعون الفنان حسين الجسمي ونسمع معاكم هالغنية.

0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا سلام على هالاختيارات الجميلة في هذا النكنيم. ما عرفت شو طلبت لأنه مو مبين عندنا هني أصلا.
1: ممكن تكتبون طلباتكم واضحة وترسلونها على
0: اللي هو WYOS.
1: النص ساعة هذه بتكون من اختياراتكم للأغاني اللي تبث على إمارات FM، أو دقوا علينا على 655-1212. العهد سامحينا، الأغنية اللي انت طلبتيها مش موجودة، فإن شاء الله انت استمتعتي بالأغنية اللي اخترناها لراشد الماجد. والحين نسمع ناديت

0: بوسمي كأني
1: كاتبة وين؟
0: بهادف
1: هي.
0: زعلان وعايش في لحظة زحمة
1: هي.
0: ودق علي تليفون وقال لي حطي الأغنية زحمة يا دنيا زحمة.
1: أوف.
0: قلت يا أبو هادف استهدي بالله شو تباها الأغنية
1: هي.
0: بنحط لك أغنية ثانية. قال خلاص أبغي الفنانة أحلام قول الله. عني ما تقول
1: الله.
0: ركلس يا أبو هادف.

0: كلها عانت مثلك. أحبها.
1: قولي عني ما تقولين صوبي كم صعب الوصول.
0: وايد صعب الوصول. تعبنا يعني تعلقنا.

0: ارد عليه.
1: ما اعرف شو رد عليه والله،
0: بس بسوي نفسي ما شفت يا العقربي. عقربي صح؟ ايه نكنيم. المهم للفنان ميحة حمد اغنية حلوة حابين تسمعها.

0: الله عليكم كل اللي موجودين هني تيك توكين واللي قاعدين يسمعونا فردين فردين اسمن اسمن نكنيمن نكنيمن كلها لحظات ونطوي صفحة هذا اليوم بالذوق الرفيع اللي سمعتونا إياه من اختياراتكم من طلباتكم اللي بغيتوا تسمعونها واللي ما حالف الحظ اليوم إن شاء الله باكر لا تأمرون أمر أنتوا بس.
1: طبعا بما أنه وصلنا معاكم تقريبا إلى الختام خلاص الدقائق الأخيرة، إحنا اليوم كنا نتكلم عن

0: موضوع الحلقة اللي خص أنه هل نحن نغضب لأن الناس أخطأت أم لأن نحن توقعنا منها أن تكون نفسنا. وكان لنا أجوبة كثيرة وآراء مختلفة، لكن في النهاية إحنا نقول أن النضج الحقيقي مش اللي تخلي كل الناس يشبهونك، ولكن بأنك أنت تدرك أن لكل إنسان طريقته في التفكير وطريقته في الحب وطريقته في التعبير. مش كل اختلاف إساءة، ومش كل من ما شبهك كان ضدك
1: فعلا،
0: بس أنت على كيفك تقرب منه ولا تروح تدور اللي يشبهك. أنا دائما أقول ابحث عن من يشبهك وعيش معاه، تكون الحياة سهلة أكثر من الشخص اللي أنت كأنك تجدف أنت بروحك في هذا القارب وهو قاعد يطالعك
1: في عالم وكأنه
0: كأنه يقولك هذا واجب عليك أنك أنت تجدف وتنقذني لبر الأمان، لكن أنا ترى أنا خلاص أنا معاك في هالحياة، شو أسوي؟ ولا بجدف ولا بمرصوبك، أنت سو كل شيء
1: مجبور فيك.
0: قبل لا نعصب اليوم اسألوا نفسكم سؤال واحد: هل هذا الشخص أخطأ أم أنه بس هو ما تصرف بالطريقة اللي أنا أريدها؟ والشيء الثاني أنه الغلط مو منه، الغلط منك أنت اللي يالس وأنت راضي وعارف أنه هو مش قاعد يقدم لك اللي أنت تبغيه. لذلك كنت معاكم أنا بدور المرزوقي، فكروا عدل مع منصور الغساني في اختياراتنا لكل شخص يكمل معانا هذه الحياة. شكرا لك يا منصور.
1: شكرا لك يا بدور،
0: حياكم الله.
1: يا مرحبا.

0: هذا البرنامج برعاية
1: لولو. تسوق عبر تطبيق لولو واحصل على منتجات لولو هايبر ماركت في دقائق.

التزامنا بالتوجيهات الصادرة عن دولتنا ومؤسساتها الرسمية يعكس وعياً وطنياً راسخاً. احرصوا على تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى يوضح مواقع حيوية وأمنية حساسة أو ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. وعينا يحمي مجتمعنا. الهيئة الوطنية للإعلام.

الوعد على لسان القائد، سنخرج من هذه المرحلة أقوى. هكذا صرح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. نعم سيدي، من كلماتك يستمد الوطن القوة، كيف لا؟ وأنت الذي أوصيتنا يوما بأن لا نحمل الهم، وفي قلوبنا يقين راسخ بأنه وقت ويمضي. لهذا تبقى الإمارات بخير بتكاتف جهود أجهزتها ومؤسساتها وكفاءة فرق العمل فيها. الإمارات بخير بنسيجها المجتمعي الثري، مواطنون ومقيمون يتشاركون رحلة البناء والتفرد ويرسمون صورة الإمارات الجميلة، الإمارات التي شهد لها العالم بأنها للتسامح واحة، وبالقانون أرست الحقوق للجميع، وبالأمان تبنى الأوطان. ولأن الأمان خط أحمر في الإمارات، ستبقى بلادنا على الدوام أمام المخاطر حصنا منيعا بإرادة لا تلين، تمتلك القدرة على مواجهة التحديات وصون سلامة أمنها وسيادتها وسلامة شعبها والمقيمين فيها وزوارها في مقدمة أولوياتها. وطن قوي بوحدته ودعم قيادته، ثابت في حماية سيادته، واثق في الوصول إلى غده أكثر صلابة.

0: ولا تا
1: عزيزي المستمع، احرص على استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية في الدولة. تجنب تداول الشائعات، إن ما تنشره من جهازك من دون تثبت قد يعرض الآخرين لخطر الوقوع في شرك من أراد للشائعة أن تنتشر، وهنا تكون قد أهديته مبتغاه، وبالتالي عرضت حياتك وحياة الآخرين للخطر. وعيك الوطني ليس مجرد شعار، إنه التزام وجب عليك تحمله في جميع الظروف.
2: وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.

عبر إذاعة إمارات اف ام كل خميس عند 7 مساء. خير الإحسان زكاتكم وصدقتكم بالنسبة لهم

نصيحة ديكور من هومز أر أس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة، ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

0: الساعة الآن 15:00 في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
2: من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز المحلي. بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وفخامة محمد إدريس ديبي أتنو رئيس جمهورية تشاد ما سار تطور العلاقات الإماراتية التشادية في مختلف المجالات. جاء ذلك خلال استقبال سموه الرئيس التشادي الذي يقوم بزيارة عمل إلى الدولة. نيابة عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، شارك معالي الدكتور ثاني الزيودي وزير التجارة الخارجية في قمة ميركوسور السوق المشتركة لدول أمريكا الجنوبية التي استضافتها جمهورية باراغواي، وأكد معاليه أن دولة الإمارات ترى فرصا واعدة لتعميق شراكتها مع هذه الدول، حيث بلغ حجم التجارة الثنائية غير النفطية بين الجانبين 6,200,000,000 دولار خلال 2025. أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي أن دولة الإمارات جعلت من الاستثمار في الإنسان نهجا يزداد رسوخا يوما بعد يوم بدعم ورعاية القيادة الرشيدة، إذ تحول توفير التعليم عالي الجودة إلى هدف استراتيجي لا تدخر الدولة جهدا في تحقيقه وتأكيد استدامته ركيزة أساسية لبناء الإنسان وتمكينه في مختلف مراحل حياته. شهد سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء جانبا من صيف أبوظبي الرياضي في مركز أدنك أبوظبي، وأكد سموه أن الاستثمار في الرياضة يعد استثمارا في الإنسان والمجتمع وأن توفير بيئات رياضية متكاملة ومحفزة يسهم في ترسيخ ثقافة الحياة الصحية ويعزز جودة الحياة. أطلقت وزارة الداخلية ممثلة في مجلس المرور الاتحادي الحملة المرورية الثالثة لعام 2026 تحت شعار صيف بلا حوادث، ضمن جهودها المتواصلة في تعزيز السلامة المرورية والحد من الحوادث والإصابات خلال موسم الصيف وتستمر 3 أشهر. ختام الموجز قدمته لكم حنان الخليفي، إلى اللقاء.
3: موضوع مهم بكلمك فيه.
4: شو مسوي أنا هالمرة؟
3: الموضوع ما يخصه فيك، موضوعنا حساب التوفير، ما نربح منه وايد.
4: عندي الحل، دبي الإسلامي يعطي ربح متوقع 6.6%، ليش ما نحول حسابنا لدبي الإسلامي؟ نعم، دبي الإسلامي يقدم لك المزيد، احصل على ربح متوقع يصل إلى 6.6% عند فتح حساب توفير جديد. إذا لم تكن متعاملا لدى دبي الإسلامي، تفضل بزيارة dib.ae/app وافتح حسابك الآن. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/sa. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة.
5: فرصة ما تتفوت للربح سيارة كابتيفا هايبرد، تخيل سيارة تمشيك لأكثر من 1000 كيلومتر من دون ما توقف، والحين تجربتها قريبة منك في 12 مول في أبوظبي والعين والظفرة، ولراحتك نقدر نجيبها لك لين باب بيتك، والمفاجأة الأقوى بمجرد ما تجربها بتدخل السحب على جوائز كثيرة ومو بس على السيارة. لا تخلي الفرصة تطوفك، احجز تجربة القيادة اليوم على الرقم 02-34-48.
6: تقديم الأسعار ببان هوم، تنزيلات كبرى من 50% لـ90% على تشكيلة واسعة من الأثاث والأكسسوارات، فرصة ذهبية وأسعار لا تقارن بانتظاركم.
7: من غرف المعيشة لغرف النوم، الستايل الراقي والقيمة الحقيقية بتلاقوها ببان هوم، التنزيلات الكبرى لفترة محدودة. زوروا فروع بان هوم بالزاهية، المرشا والمارينا مول أبوظبي، أو تسوقوا عبر panhomestores.com.
8: ابقى على تواصل دائم بأسعار لم يسبق لها مثيل مع لولو ليتس كونكت بدعم من موتورولا. استمتع بعروض استثنائية على الهواتف المحمولة والساعات الذكية والإكسسوارات بخصومات تصل إلى 70%. ارتق بأسلوب حياتك الرقمي واستفد من توفير أكبر على أحدث التقنيات. متوفر الآن في أقرب فروع لولو هايبر ماركت أو عبر تطبيق لولو للتسوق. عروض ليتس كونكت سارية من 25 يونيو إلى 5 يوليو 2026. لولو، حيث يأتي العالم للتسوق.
9: هذا البرنامج برعاية
10: تسوقوا في ريم مول واستمتعوا بأجواء منطقة مشجعي كأس العالم حتى 19 من يوليو. للمزيد من التفاصيل زوروا ريم مول.ae.
11: كليك، برنامجك الشبابي اللي يواكب ستايلك. كل فقرة تقول لك خليك جاهز، وكل دقيقة تقول لك لا تغير المحطة، لأن معانا الكليك غير. خليك معانا في كليك من الاثنين لين الخميس من 5 لين 7 المساء على إمارات اف ام. كليك.
12: يا مساء الخير لكل اللي يسمعنا وين ما كان، سواء كنتوا في السيارة ولا في البيت ولا بعدكم في الدوامات. نمسي عليكم في حلقة جديدة من برنامجكم كليك اليومي اللي يجيكم من الاثنين للخميس من الساعة 5 للساعة 7. واليوم حلقتنا غير، اليوم مميزة، دائما حلقتنا مميزة ومواضيعنا أيضا مميزة. اليوم تقديمي وإعدادي أنا أخوكم عبدالله المقبالي، ومن الإخراج علي المسافر. الله الله الله، اليوم طبعا علي بيمتعنا بالأغاني والوصلات الغنائية الجميلة والمميزة اللي بتخلينا فعلا نغير جو مثل ما عودناكم في برنامج كليك أن يكون في هذه الفترة بالأخص. سواء اللي ليش، لأن اللي طالع من الدوامات واللي رايح مكان بيتونس معانا، ونحن من الحين بنشكركم على تخصيص هذه الساعتين علشان تقضونها معانا وتستانسون من المواضيع الجميلة والشيقة اللي بتستفيدون منها. وممكن انتم بعد بتعليقاتكم وتفاعلكم على التيك توك لايف إمارات FM راديو بتفيدونا بمعلومات جديدة نحن ما كنا نعرفها، وممكن هذه المعلومات نحن ناخذها ونخليها في موضوع معين كذي في حلقاتنا الجاية علشان تستمتعون ونحن بعد نستمتع معاكم. فمرحبا بكم وسهلا، ونرحب بكل اللي موجودين على التيك توك لايف. يا سلام، يتريون، واحد كتب رقم واحد، يعني هو اول واحد في البث. نحن نشكر هذا التفاعل وحرصكم انكم تكونون دائما موجودين ومتفاعلين مع برنامج كليك، سواء معي انا ولا مع الزميله بدور احمد. نحن دائما موجودين، دائما في خدمتكم، دائما نعطيكم المعلومات الجميله والمواضيع الجميله. اليوم الاعداد جميل وخفيف، دائما يومي الاعداد عند عبد الله المقبالي. يا جماعه، هذه فاطمه الزعابي تقول مساء السعاده. نعم، دائما في سعاده، دائما في فايده، دائما في متعه. اليوم بنتكلم عن الامارات والفضاء، الله، وبنتكلم بعد من الفقرات الجميله. ايش رايك جايب لكم موضوع جدا جميل كنا نناقشه امانه انا وبعض الزملاء الفترة اللي طافت خلال كم من يوم، يعني مو بوايد بعيد، ان هل تفضلون انتم التخصصية ولا تكونون شاملين وتجربون كل شيء علشان تكون عندكم يعني كذي مواضيع منوعة، تكونون تعرفون في كل المجالات. وعد عدنا بخبركم عن فعالياتنا، هذه من الفقرات الجاية، فعالياتنا شو عدنا. نعم، شو عدنا من فعاليات تقضونها في نهاية الأسبوع. وبعد من الفقرات الجميلة انا حين اعطيكم نظرة عامة عن الإعداد شو عندنا اليوم. عندي فقرة هل تعلم إن في شاطئ مخصص في أبوظبي للمكفوفين؟ ما تعرفونها، أنا جايب لكم المعلومة. دائما نقولكم في عايشة تقول صيف أبوظبي. نعم، من الفعاليات صيف أبوظبي ما زال مستمر ويترياكم للي ما صار. وبعد من الفقرات خلك جاهز، هل التكرار يولد الاستقرار؟ شو سالفة هذه المقولة؟ بتعرفونها في الفقرات الجاية. وعندي بعد أغرب شيء، قرية التوائم اللي حيرت العالم يا جماعة. هذه بعد من المواضيع، دائما أقولكم مواضيعي أنا محيرة، أنا مواضيعي محيرة وغريبة شوية. واخر شيء من القلب، كلام من القلب نقولكم اياه بكل صدق من القلب للقلب. يا مرحبابك يا حصة، نسمع اغنية جزيرة ياس الجديدة. نعم جاية ان شاء الله، اللي مسافر ما بيقصر وياكم. ولكن قبل لا نبدأ وندخل في اولى فقراتنا في هذه الحلقة، خلونا نسمع هذه الوصلة الغنائية ونرجع علشان اللي ما دخل يلحق يدخل قبل لا نبدأ مواضيعنا. نسمع

سلام على التفاعل يا سلام، هذا اللي أبغيه. ها كملتوا؟ في حد ناقص؟ المفنود دائما ييني على آخر الحلقة المفنود. وعليكم السلام ورحمة الله يا سلطان، مرحبا بك يا مريم، ونرحب بفاطمة الزعابي، نرحب بكل اللي موجودين، وحصة وأم وكل حد، وهشام يا مرحبا بكم. فاطمة تقول أنا بتشرج تليفوني وبرجع طول الفاصل. ما هو نقدر نطول الفاصل، عندي مواضيع مهمة أبغى ألحق، رأس مالي ساعتين، ما أخاف ما ألحق على المواضيع اللي حاطينها والفقرات، تعبان على الإعداد أنا. ونجد يا با نجد غمضت عينها، وأنا زين نجد، وقلت وكل وثلاث أصفار وكل اللي موجودين يا جماعة، ما خص حد، كلكم يا مرحبا بكم وسهلة. ونزين ياس أقول لكم رأس مالي ساعتين أبغي أخلص المواضيع، تعبان على الفقرات. ونونة مساء الخير، مساء النور. ونزين أول فقرة دائما إحنا نتكلم عن الإمارات، ونتكلم عن إنجازات الإمارات في مختلف المجالات، واليوم بنتكلم عن الإمارات والفضاء. يا سلام، موضوع مهم، موضوع جميل. خربشات يا مساء الخير، يا مرحبا بتشيان. انزين، يوم كنا صغار كنا نشوف السماء ونتخيل شو موجود في السماء غير النجوم. يا ربي النجوم، شو سالفة النجوم، شو كبر النجوم. واليوم الإمارات ما عادت بس تتأمل الفضاء، الإمارات صارت جزء من صناعته ومن الدول اللي تساهم في خدمة العالم من خلاله. والأجمل من هذا كله أن إنجازاتنا الفضائية ما صارت بس تقتصر على إرسال رواد الفضاء واستكشاف الكواكب، لكن وصلت إلى خدمة الإنسان وحماية المجتمعات وقت الأزمات والكوارث. أنا أدري الحين واحد منكم بيطلع بيقول زين شو سالفة الكوارث بالفضاء، شو دخل هذا في هذا؟ قبل لا أجاوب أنا بسألكم الحين، لو نبغي نسمع منكم شو أكثر إنجاز فضائي إماراتي تفتخرون فيه؟ هل هو مسبار الأمل أو رحلة سلطان النيادي أو غيرها من الإنجازات؟ شو اللي تفتخرون فيه يوم نتكلم عن الإمارات والفضاء؟ تعرفون ليش؟ لأن مؤخرا ترأست الإمارات اجتماعات الميثاق الدولي للفضاء والكوارث الكبرى، وهو تعاون عالمي يستخدم تقنيات الفضاء والأقمار الصناعية لمساعدة الدول وقت الأزمات والكوارث. على السؤال يمكن البعض يستغرب شو علاقة الفضاء بالكوارث، أنا بقولكم الحقيقة أن الأقمار الصناعية تساعد في رصد الفيضانات والحرائق والأعاصير وكل الكوارث اللي نحن ما نقدر نشوفها، وتوفر صور وبيانات دقيقة تساعد فرق الإنقاذ وأصحاب القرار أنهم يتخذون القرار الصح بسرعة علشان ينقذون الأرواح. وهني هذا الجهد الوطني، نشوف هذا الجهد الوطني وتكامل جميل بين المؤسسات الإماراتية. وكالة الإمارات للفضاء تقود هذا العمل الدولي، ومركز محمد بن راشد للفضاء يوفر الصور والبيانات الفضائية، والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث تدعم عمليات التنسيق والاستجابة. ما خلصت، في جهة رابعة، وشركة سبيس 42 تساهم في تحليل البيانات لخدمة الجهود الإنسانية. شوفوا كيف الإمارات ما تفكر بس بنفسها، ولا تفكر يوم قالوا الإمارات تفكر في الإنسان، مش الإنسان الإماراتي ولا اللي يسكن على أرض الإمارات، تفكر في الإنسان في العالم كله. أنتوا خبروني الحين، نجد تقول روعة ومعلومات مفيدة، خربشات تقول، أنتوا خبروني الحين شو اللي تفتخرون فيه يوم تفتخرون في إنجاز إماراتي معين؟ هل مسبار الأمل ولا رحلة سلطان النيادي ولا شو بالضبط؟ خبروني. عيد المسافر يقول كلهم صراحة. إنزين شو تبغون أكثر بعد؟ شو اللي تتخيلونه وتتوقعونه من الفترة الجاية؟ الإمارات وين بتوصل في الفضاء؟ خبروني عن أجوبتكم، عن اقتراحاتكم، عن تخيلاتكم. خلوني أسمع هذا الفاصل معاكم ونرجع.

0: لا تفكر وتحتار، كليك لازم تختار على إمارات FM.
1: المستقبل في الملعب، الكتب جاهزة واللبس الرسمي جاهز، يتجدب لطابور الدفع وبطاقة دبي الإسلامي بيده، مررها وتمت الموافقة. سدد الرسوم المدرسية والجامعية وحصل فرصة لربح 1,000,000 درهم.
2: أنفق باستخدام بطاقتك فيزا من دبي الإسلامي واحصل على فرصة ربح 1,000,000 درهم. احصل على فرصة واحدة لكل 500 درهم تنفقها محليا، وثلاث فرص لكل 500 درهم أو ما يعادلها تنفقها بعملات أخرى غير الدرهم الإماراتي. بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/mil.
3: عندما تقدم إطاراتك أداء أفضل تصبح كل رحلة أكثر راحة، وعندما تتميز سيارتك تويوتا بإطلالتها تصبح كل رحلة أكثر متعة. لفترة محدودة اشتري 4 إطارات من دانلوب واحصل على خدمة عناية 3M مجانا مع تويوتا، من الأداء الموثوق على الطريق إلى العناية الاحترافية بالمركبة قلبا وقالبا. امنح سيارتك تويوتا كل ما تستحقه. اتصل على 800 تويوتا واحصل على تماسك أفضل ورعاية أكبر. تطبق الشروط والأحكام.
4: عرض استثنائي لا يتكرر على سيارتك الجديدة من كيا. الآن فرصتك لامتلاك كيا سبورتج L، سالتوس أو سونيت ابتداء من 1,111 درهما شهريا شامل الضريبة مع تأجيل القسط الأول للسنة القادمة. ولضمان راحة بالك ستحصل مجانا على عقد خدمة ل3 سنوات وضمان 5 سنوات من المصنع وتأمين وتسجيل للسنة الأولى. لا تفوت هذه الفرصة، تفضل بزيارة أقرب صالة عرض كيا اليوم أو اتصل على 800 كيا UAE. تطبق الشروط.
5: استعدوا لأروع مواجهة رياضية مع لوني تيونز في الجاليرية جزيرة الماريا. كونوا جزءاً من الحدث من 10 إلى 19 يوليو وانضموا إلى فريق لوني تيونز في عرض حافل بالحركة مع باكس باني ودافي داك. تعالوا للقاء الشخصيات وانضموا إلينا ليوم مليء بالتحديات الرياضية. لا تفوتوا المرح، تفضلوا بزيارة thegaleria.ae لمعرفة المزيد. تطبق شروط والأحكام.
6: تسوقوا في ريم مول واستمتعوا بأجواء منطقة مشجعي كأس العالم حتى 19 يوليو. للمزيد من التفاصيل زوروا ريم مول.ae.

يا مرحبا وسهلا. يقولون والله كم بنقول وكم بنطري لو نجلس نتكلم من اليوم لباكر ما بنخلص. عز يا بلادي عز، ابشر. خربشات تقول والله ما بنخلص من الانجازات من الطموحات اللي نحن نبغيها ونبغي كل شيء. خربشات تقول القمر وبنوصل وبنسوي كل شيء. بس القمر موجود، القمر ها موجود والله. حصة تقول كلهم مفتخرين في كل شيء تسويه بلادنا. اي والله صدق روعه. منو نجد تقول روعه. اي والله شو اقول لك يا نجد، شو اقول. حد يقول كم بنقول، بس بنقول دام عزك يا بلادي افتخر اني اماراتيه ونحن نقدر نسوي كل شيء ما حد يقدر يسويه. اي والله صدق يا جماعه دولتنا كلها فخر، ما في شيء صعب علينا. سلطان العالي مرحبا بك يا سلطان، نورتنا يا سلطان. يا سلام على التفاعل هذا الجميل. ان شاء الله في القمه، نحن فخورين في الامارات وعيال زايد الى الامام يا بلادي. يا سلام على مشاركاتكم. كل هذا الانجاز فاطمه تقول فخر يرفع الراس، انجازات كثيره جايه والمستقبل نحن نصنع المستقبل. المستقبل يبدأ من عندنا نحن يا جماعة. طيب الرسالة من هذا الموضوع، الإمارات تشوف الفضاء مش مجرد إنجاز علمي أو سباق تقني. الإمارات تنظر للفضاء بنظرة مختلفة تماما، تشوفها وسيلة لخدمة الإنسان ودعم المجتمعات وصناعة مستقبل أفضل للجميع. وين بتحصلون دولة اليوم ما تفكر بس بنفسها، ما تفكر بس بالمواطنين وبالمقيمين اللي موجودين على أرضها، تفكر حتى لخدمة الإنسان في جميع العالم، خدمة المجتمعات وصناعة المستقبل يكون أفضل للجميع. أنت يوم تحب الخير اللي حولك للجميع، الخير بيجيك مهما كان، الخير بيجيك. يعني أجمل شيء اليوم في قصة الإمارات والفضاء أنها تعلمنا أمانة أن الطموح الحقيقي، هذه ممكن تأخذها أنت لنفسك، الطموح الحقيقي ما له سقف وما له حدود. مهما قلت والله أنا طموحي لين هني، لا، بيمر عليك الوقت بتقول بعد أنا أرفع سقف طموحاتي وتطلعاتي. الطموح ما له حدود وما له سقف. تعلمنا أن الطموح ما له سقف، وأن الدولة اللي تستثمر في العلم والمعرفة، ركزوا على هذه النقطة وايد مهمة، وهذه شكثر سمعناها نحن في وايد من المقالات من اللقاءات من شيوخنا الله يحفظهم من مسؤولين. اللي يستثمر، الدولة اللي تستثمر في العلم والمعرفة قادرة أنها تخدم الإنسان على الأرض حتى وهي تنظر للنجوم.

تذكرون أول جملتي شو قلتها؟ الإمارات ما تنظر للنجوم بس، ولكن تصنع المستقبل، تصنع الأمور اللي ما حد فكر فيها. إحنا نفكر وأفكارنا تتحول لمشاريع، ومشاريع تتحول لإنجازات يشوفها العالم كله. هذه جملة عجبتني جدا وتمت راسخة في بالي، دائما أذكرها يوم حد يتكلم عن الإمارات. بصراحة يا هلا يا هلا، لا للمستحيل، نعم لا للمستحيل، ونرحب فيكم مرة ثانية. وهذا أول موضوع لنا لازم نتكلم ونفتخر في بلادنا ونتكلم عنها بكل حب أمانة، ودائما نلقي الضوء على جانب من جوانب الاختراعات، المشاريع، الإنجازات. دائما كذي هذا وايد مهم، والحمد لله على نعمة الإمارات يا جماعة. إنزين جاهزين الحين للموضوع الثاني، الفقرة اللي بعدها؟ يا سلام يا سلام. إنزين الفقرتنا اللي بعدها بعد هذا الموضوع، بعد الفاصل بنتكلم عن شرايك، هل تتخصص في موضوع واحد ولا تكون متميز بأسلوبك؟ بنعرف التفاصيل بعد الفاصل.

يا بعد هم يا سراج

0: معلش معلش
1: ويبعدهم
0: طبعا
1: كلهم
0: عطني

0: وين ما تكون كليك في كل لحظة كليك نحن وياك.
1: يقترب من الكاونتر وبطاقة دبي الإسلامي بيد

0: ممكن تكون هاي هي زيارة السوبر ماركت اللي دخلت توا في السحب على المليون درهم.
1: أنفق باستخدام بطاقتك فيزا من دبي الإسلامي واحصل على فرصة ربح مليون درهم. احصل على فرصة واحدة لكل 500 درهم تنفقها محليا، وثلاث فرص لكل 500 درهم أو ما يعادلها تنفقها بعملات أخرى غير الدرهم الإماراتي. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/mil.
2: فرصة ما تتفوت لربح سيارة كابتيفا هايبرد. تخيل سيارة تمشيك لأكثر من 1000 كيلومتر من دون ما توقف، والحين تجربتها قريبة منك في 12 مول في أبوظبي والعين والظفرة، ولراحتك نقدر نجيبها لك لين باب بيتك. والمفاجأة الأقوى، بمجرد ما تجربها بتدخل السحب على جوائز كثيرة ومو بس على السيارة. لا تخلي الفرصة تطوفك، احجز تجربة القيادة اليوم على الرقم 02-34-48.
3: تقييم الأسعار ببان هوم، تنزيلات كبرى من 50% لـ90% على تشكيلة واسعة من الأثاث والأكسسوارات. فرصة ذهبية وأسعار لا تقارن بانتظاركم.
4: من غرف المعيشة لغرف النوم، الستايل الراقي والقيمة الحقيقية بتلاقوها ببان هوم. التنزيلات الكبرى لفترة محدودة. زوروا فروع بان هوم بالزاهية، المرشة والمارينا مول أبوظبي، أو تسوقوا عبر panhomestores.com.
5: وصل التخفيضات لولو فاشن، استمتعوا بخصومات تصل إلى 70% على أحدث الأزياء، الأحذية، حقائب السيدات وإكسسوارات الأطفال. سواء كنتم ترغبون في تجديد خزانة ملابسكم، مواكبة أحدث صيحات الموضة، أو التسوق لأطفالكم، الآن هو الوقت المثالي للتوفير. سارعوا، العرض مستمر حتى 5 يوليو 2026. لولو، حيث يأتي العالم للتسوق.

في حد دخل قال موجودين؟ أكيد موجودين. يعني شوي بدق الباب، هود هدا هدا قراب، كل اللي دخل أبوي قربوا يتركم المواضيع. يا سلام يا سلام. زين قبل فاصل قلنا بنتكلم عن يضحكون. اي والله حد دخل قال موجودين، ابشرك موجودين. نعم الاقربي موجودين. نعم هو عليك انت، ما بنروح مكان، نحن موجودين ويبي لكم مواضيع جميله. ايش رايكم؟ انا باخذ رايكم الحين في الموضوع، لان بصراحه الموضوع هذا صار قدامي واعتقد انه صار مع وايدين منكم. يعني قبل فتره كنت جالس مع مجموعه من الشباب وفتحنا موضوع للنقاش، صار موضوع صراحة الناس كلها تتكلم فيه، وفي نوعين من الناس، واحد قال هذا الرأي واحد قال هذا الرأي. خلونا أقول لكم، واحد قال والله إذا تبغي تنجح لازم تتخصص في مجال واحد. خلنا نضرب المثال عسى بنكون واضحين أكثر. إذا كنت صانع محتوى، وايدين ما شاء الله في هذا المجال دخلوا الحين يصنعون محتوى أو يصورون أو أيا كان، إذا تبغي تنجح لازم تتخصص في مجال واحد بس، لا تتشتت نفسك وتشتت حتى الناس اللي تتابعك. يا تتخصص في رياضة بس، طبخ بس، سفر بس، اقتصاد، علشان الناس تعرفك وتربط اسمك بشيء معين. هذه وجهة نظر واحدة خلصنا منها. وجهة النظر الثانية شو هي؟ يا واحد ثاني قال والله أنا عندي رأي مختلف. شو قال؟ قال والله مو بشرط تتخصص في مجال واحد، المهم يكون عندك أسلوبك الخاص في نقل هذا الموضوع. مثلا يتطرق لكل المواضيع ولكن أسلوبه واحد، أسلوبه فوق واحد في نقل هذه المواضيع كلها. يعني ممكن تتطرق لأكثر من موضوع لكن الناس تتابعك لأن عندك طريقة مميزة في الطرح أو شخصية مختلفة. بس إذا فكرنا فيها شوي، حتى في الحياة ترى يا جماعة بشكل عام في ناس يفضلون يكونون متخصصين في مجال واحد، وفي ناس يحبون يجربون أكثر من شيء ويطورون أكثر من مهارة فيهم. خربشات شو تقول؟ تقول أحس ملل الواحد يتخصص في شيء واحد، حلو أنك تجرب أشياء ثانية. وجهة نظر فاطمة، دائما تأيد أي تعليقي. فاطمة أبغي تعليقك، أبغي رأيك في الموضوع. أم يقول أو تقول التخصص في مجال واحد والتركيز عليه أفضل، والباقي يكون معرفة واطلاع يفيد.

يريد الشخص نفسه بعد وجهة نظر. أنا عندي وجهة نظر بعدين بقولكم إياها. فاطمة تقول مخفي، ليش مخفي شاركي؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. موضوع أنا أحسه مهم، وأعتقد موضوع هذا مر على الكثير منكم أو يمكن الأغلب. الحين أبغي رأيكم في الموضوع، النجاح يحتاج أن الإنسان يركز على شيء واحد ويتخصص فيه، أو ممكن ينجح إذا كان عنده أكثر من اهتمام لكن بأسلوب وشخصية واضحة تميزه؟ فاطمة شو تقول؟ والله أنا أميل للشخص المتنوع في خبراته، لأن الحياة ما تعتمد على مهارة واحدة. بعد صح، فيها الحياة فيها وايد تجارب، ولكن تعرفون اللي يتخصص في شغلة معينة يتقنها بحذافيرها، يطلع يعني يدخل فيها بعمق، يعرف تفاصيلها، يعرف وايد معلومات عنها. ولكن اللي يجرب وايد مجالات ممكن نقول أن تفكيره يكون في هذه المجالات سطحي، يأخذ المعلومة من هنا يستفيد منها، ينتقل لمجال ثاني ويستفيد منه ويستفيد منه. حصة شو تقول؟ تخصص واحد ومهارات متعددة أفضل. عجبتني هالجملة بصراحة. نجد تقول والله حلو أن الإنسان يطور من نفسه ويتقن أكثر من مهارة. يا سلام، هني يعدنا خيارين وتفكيرين من الناس، حد يقول تخصص وحد يقول لا لازم تجرب، لازم تطور نفسك في كذا مجال. حسن الهاشمي، أنا شخص نوع اجتماعي مع الناس. حلو. فاطمة الزعابي، العالم يتغير بسرعة، ومن يتعلم أكثر في مجال تكون فرصة أكبر عنده في التطور والاستمرار. جميل جدا هذا الكلام. استمروا في التعليقات، خلوني أسمع هذا الفاصل وأرجع أقولكم الحقيقة في الموضوع وين. نسمع.

تتخصص ولازم لا تكون ملم بكل المجالات. شوف الإجابة ما في إجابة صحيحة ولا إجابة غلط. في دراسات تتكلم عن أهمية التخصص، لأن التركيز على مجال واحد يساعد الإنسان أنه يبني خبرة عميقة ويتميز فيها بشكل أكبر. لكن في المقابل في مفهوم حديث يسمونه الإنسان متعدد المهارات. هذا الشيء كل واحد غير عن الثاني. يعني أنا مؤخرا سألني واحد واكتشفنا أنه من الأشخاص متعددي المهارات، يعني ريال فاهم في كل شيء الحمد لله، يعرف في كل المجالات. مش معناته هو غلط، لا، كل واحد غير عن الثاني. وفي أشخاص لا يحبون التخصصية، يتعمقون في المجال لأبعد الحدود. هذيل شو يسمونهم؟ هذيل اللي تفكيرهم عمودي. وفي ناس اللي متعددي المهارات تفكيرهم أفقي، يفكرون بكل المجالات ويعرفون تحسونهم في كل المجالات. ما يكون واحد والله يقول تحسون أنه يفهم في كل شيء، تقول لي يا أنت شو أنت يا أخي تعرف كل شيء، مو بكيفه ريال يعرف، لأن تفكيره أفقي، يعرف في هذا التخصص ويطلع ياخذ فايدته من هذا التخصص يروح هذا التخصص. هذين تفكيرهم أفقي، والتخصصية تفكيرهم عمودي، ينزلون في التخصص لأبعد مستوى يفهمون فيه ويطلعون. ما تشوفون دكاترة وكل واحد يطلع بروفيسور، هذين تخصصيين. فاطمة تقول التخصص يبني خبرة، أما التنوع فقد يصنع قائدا يرى الصورة كاملة. يا أخي فاطمة خطيرة، فاطمة خربشات. في ناس مفاهمين شيء بس يتفلسفون علينا، ليش منو هاي منو خربشات، ليش يتفلسفون؟ ناس يمكن تعرف بس أنتوا لأن يطولون في الموضوع أنت تحسون أنهم يتفلسفون. لا، مش معنات التفلسف، معنات أن يبون يوصلون المعلومة بطريقة أبسط، فيدورون الحل السهل وسط الكلام، فتحسونهم أنه يطولون. يعني إنزين نجد تقول بالضبط، كل شخص عنده قدرات الله منحها فيه. نعم صحيح، عزيز الهاشمي يساعدك على التعامل مع وجهات النظر واحتياجات الأشخاص. نعم، هذه الشغلة وايد مهمة يا جماعة، لازم نعرف هذه الأشياء. الحين اليوم نشوف نماذج ناجحة في الجانبين، سواء التخصصيين شفنا منهم ناجحين، وسواء في اللي يفكرون بطريقة متعددة ناجحين. في ناس اشتهرت لأنها ركزت على شيء واحد وأبدعت فيه، عقولهم استكشافية. نعم أنا أشهد، هذيل اللي يفكرون بطريقة أفقية عقولهم استكشافية، دائما يحبون يستكشفون المجال هذا، شوفي يأخذون مفايدتهم منه ويطلعون يروحون مجالات ثانية. هذيل تحسونهم إنه ما يقدرون يستقرون في مكان واحد، حتى في دواماتهم ترى على فكرة ما يقدرون يستقرون في دوام واحد. ليش؟ لأنه يحسون بالملل بعد فترة، خلاص سووا اللي عليهم في هذا المكان واستفادوا منه وبنوا خبرة زينة منه، خلاص يدورون دائما يحبون يتنقلون من مكان لمكان. التفكير خارج الصندوق حصة، تقول أنا أنا أنا مع هذه الجملة بكل جوارحي أمانة. لازم نحن نفكر خارج الصندوق علشان حتى في شغلنا حتى في حياتنا ما تكون روتينية، دائما نحاول نطلع شيء جديد، دائما نتعلم شيء جديد. شمة شو تقول؟ شمة تبغي هدا لأختها. حاضر إن شاء الله، حاضرين عسى رفع المعنويات، نرفع، خلي تتابع بس برنامج كليك، معنويات بروحها بترتفع، ما عليك الأمور طيبة. خلنا نقولكم آخر شغلة خلاصة من هذا الموضوع، يمكن أهم شيء نتذكره، أن النجاح مو بقالب واحد يناسب الجميع. بعض الناس ينجحون بالتخصص العميق، وبعض الناس ينجحون لأنهم يجمعون بين أكثر من مجال ولكن بطريقة مميزة. لكن في النهاية المهم أنك تعرف منو أنت وشو الرسالة اللي تبغي توصلها للناس.

0: عرض استثنائي لا يتكرر على سيارتك الجديدة من كيا. الآن فرصتك لامتلاك كيا سبورتج ال، سيلتوس أو سونيت ابتداء من 1111 درهما شهريا شامل الضريبة مع تأجيل القسط الأول للسنة القادمة. ولضمان راحة بالك ستحصل مجانا على عقد خدمة لثلاث سنوات وضمان خمس سنوات من المصنع وتأمين وتسجيل للسنة الأولى. لا تفوت هذه الفرصة، تفضل بزيارة أقرب صالة عرض كيا اليوم أو اتصل على 800 كيا يو أي إي. تطبق الشروط.
1: هل سمعتم؟ التخفيضات الكبرى بدأت في هومز آر أس، خصومات من 30 إلى 80% على مستوى المتجر، بالإضافة إلى خصم إضافي 15%. سارعوا، العرض لفترة محدودة، زوروا هومز آر أس اليوم.
2: ماذا لو كانت أريكتك تمنحك شعور النسمات الباردة؟ ماذا لو غمرت غرفتك تفاصيل الغروب الساحرة؟ هذا الصيف 2X الهوم تعيد تعريف الاسترخاء في المنزل، خامات طبيعية وألوان ترابية دافئة ومساحات تفيض بالسكينة. إنه ملاذك الخاص، صمم لمن يدرك معنى الفخامة. ملاذك الصيفي المثالي مع خصومات من 25 حتى 75% الآن في فروع 2X الهوم أو عبر 2XLHOME.com على كافة التشكيلات.
3: وصلت تخفيضات لولو فاشن، استمتعوا بخصومات تصل إلى 70% على أحدث الأزياء، الأحذية، حقائب السيدات وإكسسوارات الأطفال. سواء كنتم ترغبون في تجديد خزانة ملابسكم، مواكبة أحدث صيحات الموضة أو التسوق لأطفالكم، الآن هو الوقت المثالي للتوفير. سارعوا، العرض مستمر حتى 5 يوليو 2026. لولو، حيث يأتي العالم للتسوق.
4: تسوقوا في ريم مول واستمتعوا بأجواء منطقة مشجعي كأس العالم حتى 19 من يوليو. للمزيد من التفاصيل زوروا ريم مول.ae.
5: وياس تقول والله يقولون والله الأغنية خلصت بسرعة، الحلو يخلص بسرعة. نجد تقول لك يا خربشات شو نسوي؟ مو بس هالغنية، حلقتنا اليوم مميزة، مميزة جدا، باللي موجودين، باللي موجودين في اللايف. حد يقول لي ماشي سؤال وفي جائزة، انتوا الجائزة، انتوا السؤال وانتوا الجائزة اليوم. يا سلام يا سلام على اللي ياس متفاعل معانا على التيك توك لايف. نرحب بكم في تيك توك لايف إمارات اف ام راديو. يا جماعة محضرت لكم مفاجآت جميلة، سواء في برنامج كليك ولا الفريج اللي كان قبلنا ولا كل الفقرات اللي موجودة، حتى البرنامج الصباحي القايمين عليه قايمين بدور جدا كبير. انزين، فقرتنا الجاية عن شو يا جماعة؟ عن الفعاليات. شو عدنا من الفعاليات في أبوظبي وفي الإمارات بشكل عام من غير صيف أبوظبي الرياضي؟ هذا كل يوم ياسر نتكلم عنه. اللي ما صار يا جماعة صيف بضبي رياضي يحرص أنه يروح، لأنه بصراحة غير مميز لكل المستويات، لكل الأعمار، لكل الفئات. سواء كنت رياضي ولا مبتدئ ولا ما تعرف مالك في الرياضة وتبغي تدخل هذا المجال، روح، لأن في رياضات مختلفة جميلة جدا مميزة. كل الرياضات اللي تبغيها موجودة هناك، خاصة بالأطفال، خاصة بالكبار، بالشباب، بالنساء. في مكان خاص للنساء اللي يبغون يلعبون بادل، في مكان خاص مسكر للنساء موجودين في أدنك. روحوا واستمتعوا بالرياضة، نشطوا عماركم. أنا قلتها قبل وارجع أقولها، الرياضة الصيف عندنا مش معناته يلسة ونروح في أماكن مكيفة وقهاوي ومطاعم وما أدري شو، لا، الرياضة عندنا في أبوظبي بالأخص، الرياضة يعني حركة، الصيف يعني حركة، الصيف يعني نشاط، الصيف يعني لياقة، لازم نروح نتنشط نتريض. إنزين، يعني إذا كنتوا بعد من الناس اللي يقولون والله وين نروح يا جماعة في نهاية الأسبوع، ما عندنا مكان، شو نسوي؟ خربشات، شوفوا خربشات شو تقول. الصيف يعني يلسة قدام المكيف، ما في يلسة مع الصيف بضبي الرياضي، وما هي يلسة، في حركة، في نشاط، في حيوية، في متعة. أمانة شفت فيديو عن الممشى المكيف، بعد في أماكن وايد كثيرة ممكن تكتشفونها وتمارسون فيها الرياضة. في دبي عندكم المولات، تقدرون تسوون الرياضة في المولات. تكفي انزين الشمس، لا الشمس خفيفة جدا، الشمس نستمتع فيها نحن. أنا خلني أقولكم إذا قلتوا وين نروح في الصيف أعطيكم بعض الوجهات حطوها في جدولكم علشان تروحون أو تأخذون اليهال وياكم تودونهم وتستانسون معاهم. الإمارات هذا الصيف فيها الكثير من الفعاليات اللي تجمع بين الرياضة والتراث والترفيه العائلي، هذه أهم شغلة. الرياضة والتراث موجودين في مكان واحد. فاطمة تقول قاعد في الكوفي وأشرب قهوة، قهوة الرياضة هي قهوة بالنسبة لها. خربشات تأيدها. شو أقول شو أقول يا جماعة، توني أقول من متى صيف بوظبي، صيف بوظبي. أنتوا تعرفون في صيف بوظبي ممكن أنتوا تسوون رياضة وتتعلمون كيف تصنعون القهوة. روحوا وشوفوا اكتشفوا هذه الأماكن بروحكم. أنا أبغي أسمع منكم الحين أي نوع فعالية تحبون تسوي من غير شرب القهوة ويلسة في الكوفيات فاطمة وخربشات. أي نوع من الفعالية تحبون تسوونها في نهاية الأسبوع، فعالية رياضية التراثية ولا أنشطة عائلية خاصة بالأطفال تودون عيالكم والصغارية اللي عندكم في البيت؟ خبروني على التيك توك لايف وراجعي لكم بعد هذا الفاصل.

0: الساعة الآن 6:00 في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XL هوم.

0: www.radioplus.com.
1: السلام عليكم ورحمة الله. من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الدولي. أكد معالي محمد اليماحي رئيس البرلمان العربي ضرورة أن تراعي أي تفاهمات أو اتفاقات بين الولايات المتحدة وإيران الشواغل الأمنية للدول العربية وفي مقدمتها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وأن تضمن مشاركتها في أي ترتيبات تتعلق بأمن المنطقة واستقرارها. تستضيف الدوحة مبعوثين أمريكيين وإيرانيين لعقد مباحثات في إطار تنفيذ بنود مذكرة التفاهم لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط، مع تأكيد الوسيط القطري أمس أن الطرفين لن يعقدا لقاءات مباشرة خلال الأيام المقبلة. جددت إسرائيل أمس خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار في جنوب لبنان، وشنت غارة على بلدة دير سريان، كما واصلت قصفها المدفعي لعدد من البلدات، بينما ألقت مسيراتها قنابل صوتية لترهيب الأهالي. أفادت صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن مصادر أمريكية مطلعة أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدرس العودة إلى الحرب الشاملة في محاولة لكسر الجمود الذي يعترض الوضع حاليا. قال مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية أنكتاد إن إعادة فتح مضيق هرمز ستجلب انفراجة فورية لأسواق الطاقة، لكن الاقتصادات الهشة لا تزال معرضة لخطر الزيادات طويلة الأمد في تكاليف الغذاء والوقود. قال الأمين العام للأمم المتحدة إن الأونروا على وشك الانهيار بسبب نقص التمويل، مشيرا إلى أن سبل عيش ملايين الأشخاص باتت مهددة. أعلنت روسيا أمس اعتراض 419 طائرة مسيرة أطلقت على مناطق عدة بما في ذلك العاصمة موسكو، بينما أفادت السلطات الأوكرانية قتل 10 أشخاص في هجمات روسية أمس الأول. ختام الموجز الدولي قدمه لكم عبد الكريم بدوي.
2: موضوع مهم بكلمك فيه.
3: شو مسوي أنا هالمرة؟
2: الموضوع ما يخص فيك، موضوعنا حساب التوفير، ما نربح منه وايد.
3: عندي الحل، دبي الإسلامي يعطي ربح متوقع 6.6%، ليش ما نحول حسابنا لدبي الإسلامي؟ نعم، دبي الإسلامي يقدم لك المزيد، احصل على ربح متوقع يصل إلى 6.6% عند فتح حساب توفير جديد. إذا لم تكن متعاملا لدى دبي الإسلامي، تفضل بزيارة dib.ae/app وافتح حسابك الآن. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/sa. بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة.
4: هل تطمح لامتلاك سيارة تجمع بين روعة التصميم، كفاءة الأداء والسعر الذي لا ينافس؟ شيفورلي جروف 2026 الآن بسعر يبدأ من 52,900 درهم فقط. قم بزيارة معارضنا في أبوظبي، العين والظفرة. احجزها الآن 02-34-48.
5: هل تبحث عن أفضل وجهة قبل عطلتك؟ اجعلها عروض لولو للتوفير. استمتع بعروض مذهلة على الشوكولاتة ومنتجات الصحة والجمال وحقائب اكسسوارات السفر والإلكترونيات والأجهزة والمستلزمات المنزلية وغيرها الكثير. كل ما تحتاجه في مكان واحد، توفير لا ينتهي. سارع، تفضل بزيارة أقرب متجر لولو إليك أو تسوق عبر تطبيق لولو من 19 يونيو إلى 2 يوليو 2026. لولو، حيث يأتي العالم للتسوق.
6: تسوقوا في ريم مول واستمتعوا بأجواء منطقة مشجعي كأس العالم حتى 19 من يوليو. للمزيد من التفاصيل زوروا ريم مول.ae.
7: كل فقرة تقول لك خلك جاهز، وكل دقيقة تقول لك لا تغير المحطة، لأن معانا لكلك غير،
8: لأن معانا
0: في كليك غير. مرحبا بكم بكل اللي يتابعونا ويتفاعلون معانا على تيك توك لايف في إمارات FM راديو. فاطمة الزهراني وام وفاطمة الزعابي وكل اللي موجودين ودخلوا معانا حصة موجودة ولا مو موجودة، كلكم نرحب فيكم مرة ثانية ونورتونا. وجميل التفاعل اللي موجود في تيك توك لايف يا جماعة. و92 أنا ما أبغي أنسى حد يا جماعة، 92 اللي يكتب بذكره. نعم يا فاطمة الزهراني يا سلام عليكم. انزين قبل لا نطلع فاصل خليني أقول لكم الشغلة الجميلة اللي في الريم مول. يعني خذوا العائلة وروحوا لمنطقة مشجعي كاس العالم في ريم مول وانفقوا 200 درهم إماراتي من الحين من اليوم ولين تاريخ 19 يوليو، واستمتعوا بتحديات المهارات التفاعلية والملعب المصغر والأنشطة العائلية الممتعة. كملوا بطاقة التحدي للدخول في السحب والفوز بجوائز جميلة. زوروا ريم مول اليوم واستمتعوا بأجواء كأس العالم الحماسية. طبعا تطبق الشروط والأحكام، وعلشان تعرفون مزيد من التفاصيل زوروا موقع reemmall.ae. على طاري كأس العالم يا جماعة، مبروك للمغرب، مبروك للمنتخب العربي، يا سلام. منش أنا بعرف، مرحبا بك يا راشد. نعم كيف ما أعرفك يا راشد، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دخلت في الساعة الثانية، الساعة الأولى راحت عليك. ليش يا راشد؟ الحين بعد قبل ينتهي البرنامج بيدخل المفنود بعد بيقول لي نفس الشيء. انزين خبروني انت شو تشجعون في كاس العالم من غير المنتخبات العربية؟ منو تتوقعون في النهاية يا جماعة؟ أنا أبغي أعرف منو تتوقعون في النهاية، نهاية كاس العالم حصة تقول فرنسا. أوه مشجعين البرازيل يتصورون يعني بيننا. لا تعددت الخيارات الحين بصراحة، تعددت الخيارات. يا سلام يا بصراحة آخر مباراة للبرازيل مع اليابان، اليابان لعبت مباراة قوية صراحة قدام البرازيل، ضغطوا البرازيل لآخر دقيقة لين ما قدروا يفوزون البرازيل في الدقائق الأخيرة. أنا ما أعرف منو 92، كيف 92 كأس العالم حديث العالم كله الحين أنت تقولين أنا ما أعرف منو ما يصير يا جماعة. ما يصير يا جماعة والله العظيم. ست يا سلام. إنزين شغلة ثانية خلينا نكمل الموضوع هذا اللي تونا تكلمنا عنه، الفعاليات. لا بقرأ كيف ما أقرأ وأنا لا تقرأ تعليقي. لازم أقرأ تعليقاتكم علشان نحسسكم أن نحن متفاعلين معاكم، لازم نتفاعل مع مستمعينا واللي يتفاعلون معانا، لازم بعد نحن نتفاعل معاكم نتفاعل معاكم. راشد تقول علشان أنا كل مرة أنت تكون موجود أنا أدخل. يا سلام عليك يا راشد، يا سلام عليك. بدر السويدي يا مرحبا بك، نبى بطل جديد لكاس العالم. انت صح يا بدر، انت صح يا بدر. العام الاخر نسخه منو كان؟ الارجنتين. نبغي بطل جديد هالسنه ان شاء الله نشوف. عشان شي انت تكون موجود انا. يا سلام عليك يا راشد، راشد يا اخي اشكرك على التفاعل وعلى كلامك الطيب. خربشات تقول يا رب البرتغال. زين نحن بنشوف في النهايه وبنشوف منو بيوصل للنهايه ومنو بيفوز بكاس العالم. ولكن خلينا نرجع للفعاليات، فقرة الفعاليات يا جماعة. يا راشد كنت بقول راشد خلاص يا راشد. زين طبعا خليني أقول لكم خبر جميل بصراحة خاص ببطولة دبي المفتوحة لأكاديميات البادل، سواء لأن البادل هي تعتبر من الرياضات اللي أكثر انتشارا في الإمارات. اختتمت طبعا النسخة الثالثة من بطولة دبي المفتوحة لأكاديمية البطل البادل بمشاركة 29 فريق و58 لاعب من 11 أكاديمية مختلفة في إمارة الدولة. البطولة طبعا شو هدفها؟ هدفها أنها تكتشف مواهب جديدة وتسقل مواهب الناشئين. أمانة الرياضة وايد حلوة للجميع أمانة بكل المستويات. أما اللي يحبون التراث، مهرجان الرطب على الأبواب يا جماعة، شد الهمة. اللي يحبون الرطب ويحبون منتجات النخلة، المهرجان يعتبر واحد من أهم الفعاليات التراثية والزراعية في الدولة، ويجمع بين المزارعين واللي عندهم حلال وبين الخبراء والشركات علشان يعني يستعرضون أفضل الممارسات الزراعية في النخل ويعززون مفهوم الاستدامة.

دامة وأنهم يحافظون على الموروث الإماراتي الأصيل. مهرجان جميل أمانة، منتجات النخلة بتشوفون أشياء جميلة. عصير الرطب منو جربه؟ عليك الرطب، وإحنا علينا القهوة. تم يا فاطمة الزهراني، بس تمام. يا سلام يا سلام. لا خلنا نسوي عن كاس العالم. خربشات تبغي سوالف كاس العالم؟ شو تبغين في كاس العالم؟ خلي أنتوا تعرفون إن الظاهرة رونالدينيو بيرجع يلعب، بس مو في كاس العالم. روت، مساء النور والسرور يا روت، يا مرحبا وسهلا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تعرفون إن رونالدينيو بيرجع يلعب؟ تبون نقضيها سوالف كاس العالم؟ عندي مواضيع يا جماعة، عندي مواضيع، إعداد تعبان عليه جايب لكم مواضيع جميلة. هو ما يلعب الحين، بس وقع ويا نادي إيطالي الدرجة الثالثة، احتمال يرجع يلعب، احتمال، لأن الحين وقعوا معاه علشان يلعب مبارياتهم الخيرية، مبارياتهم الاستعراضية. بس منو يدري هل بيرجع الظاهرة رونالدينيو يلعب ولا لا، يرجع للملاعب ونشوف إبداعاته؟ منو يدري، بنشوف في الأيام الجاية، بنشوف الأيام الجاية. إنزين، في أبوظبي تنطلق فعالية صيف معانا في ساحة الفلاح من 2 إلى 5 يوليو، من الساعة 6 إلى الساعة 10 ونصف الليل. الفعالية طبعا مناسبة لكل أفراد العائلة، وتشمل ورش للأطفال وعروض الكلاب البوليسية وخدمات طبية وفقرات تفاعلية وترفيهية متنوعة. هذه وايد فعاليات بصراحة عندنا. بعد الأطفال ومحبين المغامرات، نادي جزيرة ياس الصيفي يا جماعة ينطلق من 6 يوليو 6-7 ولغاية 21-8 للأطفال من عمر 7 سنين إلى 13 سنة. طبعا البرنامج منوع في نادي جزيرة ياس الصيفي. جزيرة ياس مسوين فعاليات جميلة، دايما يبهرونا بالفعاليات. سمعتوا أغنية فرقة ميامي يوم غنوها عن صيف جزيرة ياس؟ جميلة جميلة، دايما يونسونا بالأغاني والكلمات الجميلة. طبعا برنامجهم في برنامج منوع يوميا بين الرياضة وبين الأنشطة المائية والتعليم والإبداع، وبإشراف أيضا متخصصين ومدربين مؤهلين. فإذا تبغون تروحون، حطوا هذه الشغلة في بالكم أن تروحون الوجهة هذه. برنامج أطفال بسجل اسمي. ليش فاطمة الزعابي قالت إذا برنامج أطفال أنا بسجل اسمي؟ ليش يا فاطمة ليش؟ ها؟ هذه الفعاليات والله العظيم عندنا فعاليات جميلة يا جماعة. شو رأيكم نسمع شغلة جميلة؟ وعليكم السلام ورحمة الله. خلونا نسمع هذا الفاصل ونرجع ندخل في موضوعنا. هل تعلم؟ نسمع.

0: شنطة السفر جاهزة، سلة المشتريات متروسة، والحماس من الآخر، بطاقة دبي الإسلامي بيده، مرة رمثقة وتمت الموافقة. هذا التسوق الدولي أعطاه فرصة لربح 1,000,000 درهم.
1: أنفق باستخدام بطاقتك فيزا من دبي الإسلامي واحصل على فرصة ربح 1,000,000 درهم. احصل على فرصة واحدة لكل 500 درهم تنفقها محليا، وثلاث فرص لكل 500 درهم أو ما يعادلها تنفقها بعملات أخرى غير الدرهم الإماراتي. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/mil.
2: هل تبحث عن أفضل وجهة قبل عطلتك؟ اجعلها عروض لولو للتوفير. استمتع بعروض مذهلة على الشوكولاتة ومنتجات الصحة والجمال وحقائب اكسسوارات السفر والإلكترونيات والأجهزة والمستلزمات المنزلية وغيرها الكثير. كل ما تحتاجه في مكان واحد، توفير لا ينتهي. سارع، تفضل بزيارة أقرب متجر لولو إليك أو تسوق عبر تطبيق لولو من 19 يونيو إلى 2 يوليو 2026. لولو، حيث يأتي العالم للتسوق.
3: من إيهاند عاد إليكم سامسونج فيستيفال من 12 يونيو إلى 19 يوليو. استمتع بعروض وتخفيضات رائعة تصل إلى 50% على مجموعة واسعة من منتجات سامسونج، واحصل على راحة بال إضافية مع خدمة سامسونج كير بلس على أجهزة مختارة حصريا من إيهاند. اعرف أكثر عبر إيهاند.ae. تطبق الشروط والأحكام. إيهاند، دائما في أكثر.
4: تسوقوا في ريم مول واستمتعوا بأجواء منطقة مشجعي كأس العالم حتى 19 من يوليو. للمزيد من التفاصيل زوروا ريم مول.ae.
5: كل فقرة تقول لك خلك جاهز، وكل دقيقة تقول لك لا تغير المحطة، لأن معانا الكليك غير.
6: لأن في كليك غير يا جماعة. نعم، مشكورين على التفاعل، كل من يتفاعل مع الغنية اللي طافت قال والله وقع لك، قالوا حتى توقيع الكتروني ما وصلنا. يا أخي والله مستمتع معاكم بتعليقاتكم ومشاركاتكم وتفاعلكم. مشكورين لكل من قاعد يتفاعل معانا على التيك توك لايف إمارات اف ام راديو عبر حسابنا. شكرا شكرا جزيلا. ياس يضحك، انا ضحك ادري والله. موضوع والله التوقيع الكتروني حتى ابغي. اي والله مشكورين والله، ونستوني وانا مستانس معاكم وايد والله. تمر ساعتين وانا ما احس بهاي الساعتين كيف مرن وكيف خلصن. يا مرحبا بك يا راشد، والله تفاعلك جميل يا راشد، وكل اللي موجودين يا رب، كل اللي موجودين تفاعلهم جميل، وان شاء الله دائما مستمرين على التفاعل يا رب. زين، خلنا ندخل الحين على موضوع ثاني. لولو، مسيتي بالخير يا لولو. توقيع AI 92.

خلاص خلاص اللي قال عيد والاغنيه واللي قال ما يشو اسميها الاغنيه سوت تفاعل جميل وانا قلبت بواجع حركه المشاعر. انزين خلونا ندخل الحين في هل تعلم. انتم تعرفون يمكن كثير من الناس ما يعرفون ان في بوظبي شاطئ مخصص للمكفوفين ومهيئ بالكامل لتلبيه احتياجاتهم. خلونا اقول لكم هذه المعلومه علشان تفيدون غيركم. المشروع يضمن جهود بلدية مدينة بوظبي بالتعاون طبعا مع هيئة زايد العليا لأصحاب الهمم. يهدف هذا المشروع أن يعزز تعزيز الشمولية وتوفير مرافق تناسب الجميع. ومن الأشياء الجميلة بعد اللي موجودة في الشاطئ مسارات إرشادية تساعد الزوار على التنقل بسهولة ولوحات تعريفية مكتوبة بطريقة برايل ومناطق سباحة آمنة ومخصصة. بالإضافة إلى هذا كله في خدمات ومرافق صممت بحيث تعطي أصحاب الهمم تجربة مريحة ومستقلة للاستمتاع بالبحر مثل أي شخص ثاني. هذا شو يعكس؟ يعكس أن رؤية الإمارات في بناء مدن ومرافق تراعي احتياجات كل أفراد المجتمع أمانة. طريقة برايل للمكفوفين ممتاز. نعم يلولو هم معروفة هذه الطريقة. نفس ما قلت الإمارات يعني تبني مدن مرافق ومرافق تراعي احتياجات كل أفراد المجتمع وتأمن وتؤمن بأن جودة الحياة حق للجميع بدون استثناء. دائما تركز على الناس، تركز على الإنسان، تركز على السعادة والرفاهية وتلبية جميع الاحتياجات مختلف شرائح المجتمع أمانة. يمكن الخلاصة من هذا الموضوع أجمل رسالة نتعلمها اليوم أن التصميم الحقيقي لأي مدينة ناجحة مو بس في جمال مبانيها وتطورها والنظم اللي موجودة فيها والعمران اللي موجود فيها وعلو البنيان والتكنولوجيا، مش هذا كله، لكن في قدرتها على احتضان الجميع وتوفير فرص متساوية. ليش؟ لأن كل إنسان له حق أن يعيش فيها، لأن أجمل اللحظات مستمعينا تستحق أن يعيشها الجميع، مو بس شخص واحد ولا فئة معينة من الناس. فمشروع جميل أمانة أنهم أصحاب الهمم إخواننا وربعنا وأهلنا وناسنا مو بس يروحون البحر علشان مثلا يستمتعون بصوت البحر، لا، ممكن يسبحون وهم بكل أمان لأن موفرة موجودة هناك كل سبل الأمان والراحة علشان يخوضون هذه التجربة وهم مستمتعين تماما. نفس ما قلت في النهاية أجمل اللحظات يعني تستحق أن يعيشها الجميع أمانة، سواء وخاصة اللي موجودين على أرض دولة الإمارات، سواء المواطنين وحتى المقيمين لهم حق أن يعيشون أجمل اللحظات. وعلشان كذي الدولة قايمة بدور جدا كبير في تلبية احتياجات جميع شرائح المجتمع أمانة. موضوع مهم، إذا عندكم حد يبغي يروح، تعرفون حد من أصحاب الهمم يبغي يروح من المكفوفين، يقدر يروح البحر، يقدر يستمتع، يقدر يسبح وهو مطمن، ولأن كل سبل الأمان والراحة كلها موجودة في بوظبي. يوم نتكلم عن بوظبي نتكلم على الراحة والرفاهية والاستمتاع والمتعة أمانة. يا سلام على المستمعين واللي تابعونا على تيك توك لايف يقولون فخر. والله فخر، كم بنتكلم، كم بنقول، كم بنمدح، لأن بصراحة هذه كلمة حق لازم تقال في حق الإمارات. الإمارات اليوم تقوم بجهد جبار ونشوف نتائجه على أرض الواقع. فمهم الموضوع، للي يبغي يروح، للي عنده حد من أصحاب الهمم من المكفوفين يقدر ينعت على هذا المكان لأن وجهة مثالية لهم أمانة. إنزين أنتوا جاهزين؟ أنا بعرف الحين أنتوا جاهزين موجودين واللي يسمعونا واللي موجودين على تيك توك لايف جاهزين؟ أيوة جاهزين. لولي تقول إنزين حلو، جاهزين لموضوع التكرار يولد الاستقرار وشو سالفته؟ كم مرة سمعتوا عن هذا الموضوع؟ كم مرة قلتوا والله ببدأ
ليش ليش جي جي جي تقول لا تقلب المواجع؟ ليش؟ كم مرة قلت ببدأ عادة جديدة، رياضة ولا أكل صحي ولا قراءة ولا حتى تنظيم النوم، وتحمست في البداية، التكرار يعلم الشطارة اللي تقول لك، وتحمست في البداية لكن بعد فترة رجعتوا لنفس الروتين القديم. يمكن المشكلة مو في الحماس اللي انتوا خذاكم في البداية، لكن يمكن في المشكلة انا ان نحن نركز على القرار اكثر من الاستقرار. شو رأيك في الموضوع؟ قبل لا ناخذ هذا الفاصل اسألكم سؤال، شو العادة اللي قدرتوا تحافظون عليها؟ اي والله حماس اول ايام بس، لان الصدق حماس كبير في البداية. زليما تقول لا لا لا. زين شو العادة اللي قدرتوا تحافظون عليها وصارت جزء طبيعي من حياتكم، وشو السر اللي خلاكم تستمرون فيها؟ خبروني عن تعليقاتكم وارجع لكم بعد هذا الفاصل نسمع.

0: اصطحبوا العائلة إلى منطقة مشجعي كأس العالم في ريم مول. أنفقوا 200 درهم إماراتي من الآن وحتى 19 من يوليو واستمتعوا بتحديات المهارات التفاعلية والملعب المصغر والأنشطة العائلية الممتعة. أكملوا بطاقة التحدي للدخول في السحب والفوز بجوائز مذهلة. زوروا ريم مول اليوم واستمتعوا بأجواء كأس العالم الحماسية. للمزيد من التفاصيل يرجى زيارة ريم مول.ae. تطبق الشروط والأحكام. هل سمعتم؟ التخفيضات الكبرى بدأت في هومز آر أس، خصومات من 30 إلى 80% على مستوى المتجر، بالإضافة إلى خصم إضافي 15%. سارعوا، العرض لفترة محدودة. زوروا هومز آر أس اليوم.
1: كل مشجع كورة عنده توقعه، والنهاردة دورك تثبت إن توقعك صح. العب سجل واربح على تطبيق E&UAE واختار الفريق الفايز قبل بداية المباراة لفرصة الفوز ببيانات دقائق مرنة وهواتف موتورولا. وكل ما زادت توقعاتك الصحيحة قربت أكتر من الفوز. حمل تطبيق E&UAE والعب سجل واربح. تطبق الشروط والأحكام. E&، دايما في أكتر.
2: ابقى على تواصل دائم بأسعار لم يسبق لها مثيل مع لولو ليتس كونكت بدعم من موتورولا. استمتع بعروض استثنائية على الهواتف المحمولة والساعات الذكية والاكسسوارات بخصومات تصل إلى 70%. ارتق بأسلوب حياتك الرقمي واستفد من توفير أكبر على أحدث التقنيات. متوفر الآن في أقرب فروع لولو هايبر ماركت أو عبر تطبيق لولو للتسوق. عروض ليتس كونكت سارية من 25 يونيو إلى 5 يوليو 2026. لولو، حيث يأتي العالم للتسوق.
3: تسوقوا في ريم مول واستمتعوا بأجواء منطقة مشجعي كأس العالم حتى 19 من يوليو. للمزيد من التفاصيل زوروا ريم مول.ae.
4: كليك، لقطات من يومكم ويانا بتكون كليك.
5: يا سلام يا سلام، لحظات جميلة ياسين نعيشها ونقضيها مع بعض يا جماعة في برنامج كليك. انزين، يعني قبل لا نكمل موضوعنا، غمضوا عيونكم وتخيلوا أريكتكم صارت مثل نسمة باردة تحت النخل، تخيلوا، وغرفتكم بألوان الغروب الساحرة. طبعا هذا كله مع 2XL هوم. حولوا بيوتكم هذا الصيف لملاذ حقيقي من الفخامة والهدوء. خامات طبيعية وألوان ترابية بتريح الأعصاب، تريح أعصابكم من التوتر من الضغوط. والأجمل في هذا كله خصوماتهم خيالية، توصل من 25% لغاية 75% على كل التشكيلات. زوروا فروعهم 2XL Home أو تقدرون تتسوقون أونلاين على 2XLHome.com. عندكم هذه العروض بتستانسون فيها يا جماعة، سيروا لا تفوتون الفرصة. من 25% إلى 75% خصم. انزين، نرجع لموضوعنا لأن الوقت قاعد يداهمنا أمانة. ياس أتكلم عن التكرار يولد الاستقرار. واحد رسام شو قال؟ رسام تشكيلي قال حين يتغير الواقع تتبدل الخيالات، فتحصل التغييرات وتتغير الأنماط ومن ثم السلوك أيضا. وهذا قال على ما أعتقد. والله كلامك جميل يا رسام تشكيلي. البقية أنا عجبني تفاعلهم أمانة، كل اللي موجودين في تيك توك لايف واللي مستمتعين معانا ويسمعوننا عبر الأثير، أنا عجبني التفاعل اليوم، مستمتع الآخر أمانة. والله مستمتع معكم ونستوني، الله يسعدكم مثل ما أسعدتوني أمانة. زين، سألتكم شو من العادات اللي تبغون اللي حافظتوا عليها وصارت جزء طبيعي من حياتكم. حد قال لي الكوفي وحد قال الرياضة. وعليكم السلام ورحمة الله ولد أبوظبي. حد قال الكوفي وحد قال الرياضة، يعني الكوفي صارت عندهم يعني شيء أساسي وصار جزء طبيعي من حياتهم. إنزين، شو السبب اللي خلاكم تستمرون في هذا الشيء؟ كتبت ديباجة وراحت. كيف راحت؟ مسحت؟ أفا يا لولو ردي اكتبيها مرة ثانية، ما عليه. التكرار ليس دائما يكون إيجابيا وإنما قد يكون روتينيا روتينا. القراءة والكتابة، فاطمة الزعابي قالت والله خلتها شيء روتيني في حياتها، شيء طبيعي جزء من حياتها. إنزين، يقولكم في عالم تطوير الذات كثير من الناس يتكلمون عن قاعدة 21 يوم. سمعتوا عنها؟ أوكي. هدى تقول الرياضة ألعب. راشد يقول اللعب. مريح راسك راشد، مريح راسك ومستمتع في حياتك، يا سلام عليك. ميثة تقول والله ما في شيء يتم على حاله. ليش يا ميثة؟ ليش يا ميثة ما في شيء يتم على حاله؟ الشيء إذا تميت تسويه بيستوي روتين، بيستوي شيء طبيعي، بيستوي ما أنت ما بنج تبذلين مجهود علشان تسوينه، خلاص بيتم أسلوب حياة بيستوي. هيوة كوين والله تقول أقرأ كتاب قبل النوم وحط الكتاب عند راسي. خربشات تقول في كتاب اسمه العادات الذرية يتكلم عن هذا الشيء. نعم صحيح صحيح، يا سلام عليك يا خربشات. زين عادة 21 يوم، يقولون أن أي عادة تحتاج 21 يوم بس علشان تستقر عندكم وتثبت وتستوي جزء من حياتكم. لكن الحقيقة أن ما في رقم سحري أمانة ينطبق على الجميع. أول أدور ما يسعدني وأبعد عن كل شيء يضايقني. نجد تقول زليمة تكرر فعل أي عادة ل 21 يوم حتى يصير من روتينك. حلو، خلنا أقولكم أنا شغلة الحين. دكتور يقول إنجاز العمل اليومي بحد يكون سعادة وطاقة للإنسان في كل وقت. التغيير يبدأ بقرار. إنزين خلني أقولكم أنا ما شاء الله على تفاعلكم جميل وكلكم متفقين على القرار أو على الرابسة وحدة. شوفوا، لأن الناس تختلف، ما في رقم سحري، ما في 21 يوم ولا غيره. الناس تختلف والعادات تختلف والظروف أيضا تختلف، لأن الفكرة الأساسية أبسط من كذي بوايد، وهي أن التكرار يولد الاستقرار. شو يعني الاستقرار؟ يعني الشيء صار ثابت في حياتك، صار جزء من يومك بدون أي صراع داخلي ولا أي تحدي من نفسك أن أنت تسوي هذا الشيء. مثلا الرياضة، في البداية كل يوم تسأل نفسك أروح ولا ما أروح، لا أنا تعبان، لا أنا مشغول. بس بعد فترة من التكرار تصير الرياضة جزء طبيعي من حياتك، مثل تنظيف الأسنان مثلا، نرتب سريرنا يوم النش. أنت ما تفكر أصلا يوم تنش على طول تسوي هذا الشيء بدون أي جهد منك بشكل تلقائي. في نفس الوقت ينطبق على الأكل، عشان كذي كثير من الناس يفشلون في الدايت، لأن الدايت بالنسبة لهم شيء مؤقت، أنا لازم ألتزم فترة معينة علشان أحقق الوزن المثالي. الدايت بالنسبة لهم شيء مؤقت، شهر شهرين أو بعدها يرجعون للعادة القديمة. لكن إذا تحول النظام الغذائي إلى أسلوب حياة وممتع وأنت تستمتع فيه بتستقر عليه، هني تكون النتيجة مستدامة. يمكن يعني أهم فكرة، يعني ممكن نقول لا تسأل نفسك كم يوم أحتاج، ولكن اسأل نفسك متى حسيت أن هذا الشيء صار جزء من حياتي. لأن النجاح يوم بتحصل الجواب على هذا الشيء، أنه أوكي هذا الشيء صار جزء من حياتي وأنا ما أفكر فيه، أنا إيش كل يوم أسويه، هني تحس أن الاستقرار. لأن النجاح الحقيقي مو في اتخاذ القرار، النجاح الحقيقي في الوصول إلى الاستقرار. هذا أهم شيء، الاستمرارية مطلوبة. فاطمة تقول المشكلة في الإرادة. الإرادة موجودة يا خربشات. بالضبط تقول أم، كل واحد اللي يناسبه. فعلا في ممكن والله أنا ممكن أخذ أسبوع علشان أكون مستقر وتكون هذه الأشياء جزء من حياتي، وفي غيرهم لا 21، في غيرهم أكثر من 21 يوم. السؤال لي يا ميثا، أو أن أنت مذيعنا، السؤال لك، شو السؤال لي؟ السؤال شو يا ميثا حبي؟ دول يسألوني. يا سلام. التغيير يبدأ بقرار. ميثا شو السؤال؟ روت تقول لازم تسوي عادة. العادة مهمة، انت كل ما سويتها عادة كل خلاص استوت شيء روتيني في حياتك وانت ما قاعد تبذل فيه مجهود. ابن خلدون يقول ان الانسان ابن عوائده ومألوفه. هاي روت تقول يا سلام والله. شوفوا جميل جميل التفاعل وجميل

بطريقة الحين ما قاعد أحس أن أنا ياس أبذل مجهود في هذا الشيء اللي هو القراءة والتطور والإبداع. دائما لازم أتعلم شيء جديد. دائما كنت أقول قبل أوكي شو أتعلم اليوم، شو بسوي اليوم، لازم أتعلم شيء جديد. الحين صار هالشيء روتين في حياتي، حياة يعني صار جزء من حياتي، أن أنا كل يوم أتعلم شيء جديد، كل يوم أسوي شيء جديد، كل يوم أبدع في شغلة جديدة، سواء في الدوام في مهمة أعطوني إياها لازم أطلع شيء جديد. فصار هالشيء مني وفيني أمانة، وأنا وايد مستانس. الرياضة خلصانين منها لأنها لازم كل يوم نسوي رياضة، لأن الرياضة بتفيدنا في حياتنا قدام، يوم بنوصل لأعمار قدام بنقول يا ليتنا سوينا رياضة يوم كنا صغار، كنا في ريعان شبابنا. الإصرار ما هو إلا بحث مستمر لتنمية الإنسان. دكتور، الإذاعة صارت جزء من يومي. يا سلام يا فاطمة، شوفوا شو جواب فاطمة، شوفوا جواب فاطمة الزعابي يا جماعة، خلت الإذاعة جزء من يومها. يا سلام عليك، صراحة نحن مستمتعين. تدريب العقل أهم شيء. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صحيح أم أم دائما تقول صحيح، كلامها صحيح. لولو، لولو صغيرة، هاي لولو صغيرة توا داشة تقول أنا فاتني وايد. لولو وين أنتي من البداية؟ فاطمة لها وضع خاص في الإذاعة. كلكم والله والله كلكم مميزين بالنسبة لنا نحن. إنزين، قبل لا نروح لموضوعنا اللي بعده، أغرب شيء هذا كنت تريونه من البداية. أغرب لولو موجودة، لولو أغرب شيء قرية التوائم اللي حيرت العلماء، بنعرف تفاصيلها ولكن بعد هذا الفاصل.

0: النداء الأخير ختم جواز سفره، أكد حجز الفندق والحماس من الآخر، بطاقة دبي الإسلامي بيده، مررها وتمت الموافقة. هذه الرحلة أعطيته فرص أكبر لربح 1,000,000 درهم.
1: أنفق باستخدام بطاقتك فيزا من دبي الإسلامي واحصل على فرصة ربح 1,000,000 درهم. احصل على فرصة واحدة لكل 500 درهم تنفقها محليا، وثلاث فرص لكل 500 درهم أو ما يعادلها تنفقها بعملات أخرى غير الدرهم الإماراتي. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/mil.
2: هل تبحث عن أفضل وجهة قبل عطلتك؟ اجعلها عروض لولو للتوفير. استمتع بعروض مذهلة على الشوكولاتة ومنتجات الصحة والجمال وحقائب اكسسوارات السفر والإلكترونيات والأجهزة والمستلزمات المنزلية وغيرها الكثير. كل ما تحتاجه في مكان واحد، توفير لا ينتهي. سارع، تفضل بزيارة أقرب متجر لولو إليك أو تسوق عبر تطبيق لولو من 19 يونيو إلى 2 يوليو 2026. لولو، حيث يأتي العالم للتسوق.
3: ماذا لو كانت أريكتك تمنحك شعور النسمات الباردة؟ ماذا لو غمرت غرفتك تفاصيل الغروب الساحرة؟ هذا الصيف 2XL Home تعيد تعريف الاسترخاء في المنزل. خامات طبيعية وألوان ترابية دافئة ومساحات تفيض بالسكينة. إنه ملاذك الخاص، صمم لمن يدرك معنى الفخامة. ملاذك الصيفي المثالي مع خصومات من 25% حتى 75% الآن في فروع 2XL Home أو عبر 2XLHome.com على كافة التشكيلات.
4: تسوقوا في ريم مول واستمتعوا بأجواء منطقة مشجعي كأس العالم حتى 19 من يوليو. للمزيد من التفاصيل زوروا ريم مول.ae. لا تفكروا تحتار، كليك لازم تختار على إمارات FM.
5: يا سلام يا سلام يا فاطمة. وين فاطمة رايحة؟ قالت والله تشرتي خلص. حامد قال بعطيه تشرتش. شوف التعاون، شوف التعاون بين المستمعين واللي يتابعونا عبر تيك توك لايف. يا سلام يا سلام. زين، نفس ما قلنا مرحبا يا حامد. قال لي حامد ليش ساكت يا عبد الله؟ موجود يا حامد موجود، بس تعرف لازم تسمع شوية فاصل غنائي، تسمع شوية دعايات، شوية كذا، حسب تستمتعون في عروض، ترى تستمتعون وتستانسون فيها. يا مرحبا بكم، يا مرحبا بكم. واخر موضوع معانا للاسف داهمنا الوقت، والله نفس ما قلت لكم ما احس بالوقت يوم اطلع معاكم صراحه لايف. يا سلام على تفاعلكم الجميل. زين، الموضوع الاخير اللي بتكلم عنه اغرب شيء. سمعتوا عن قريه التوائم اللي حيرت العالم؟ قريه كلها توائم. تخيلوا تدخلون قريه وتشوفون توامين، تمشون شويه وتشوفون بعد توامين ثانيين، وتمشون بعد مره ثانيه ثالثه تشوفون بعد توأمين، وبعد تمشون كل مكان القريه وايد فيها توائم. يا جماعه شو السالفه؟ تسالون لدرجه انكم تحسون ان الكل يشبهون بعض. والغريب ان هذا الشيء ترى مو فيلم ولا قصه خياليه، انا جايب لكم موضوع من الوحي الخيال، لا هذا الموضوع صدق موجود. هذا واقع موجود في قريه اسمها كونجي في الهند. سمعتوا عنها؟ حامد يقول وين هالقرية؟ شوف قبل لا تسأل قلت أنا هذه في الهند كونجي. إذا زرتوا، إذا حد زار هالقرية يخبرنا شو أول شيء، يعني إذا قررتوا تروحون هالقرية شو أول شيء ممكن يخطر في بالكم؟ وهل تعتقدون أن السبب وراثي ولا له علاقة بالبيئة والأكل ونمط الحياة؟ ها؟ عندهم توأم سيامية، لولو، جينات، حد يقول زواج أهل، جي تقول. خلنا أقولكم أنا شغلة، كونجي، قرية كونجي الواقعة في ولاية كيرلا جنوب الهند، تعتبر واحدة من أغرب الظواهر الطبيعية في العالم كله. عدد سكانها حوالي 14,000 شخص بس، لكن فيهم أكثر من 440 توأم. متل متخيلين الرقم؟ ولو في تزايد، بعض التقديرات تقول والله ان العدد الحقيقي تجاوز 500 توأم من مختلف الاعمار، يعني تشوفون حد كبير وحد صغير يتشابهون مو بنفس العمر. وللمقارنه ان المعدل الطبيعي في الهند حوالي 8 توأم لكل 1000 ولاده، اما في هذه القريه بالتحديد فيوصل الرقم الى 45 توأم لكل 1000 ولاده. انتم متخيلين؟
6: والله فعلا شيء غريب، يعني أكثر من 5 أضعاف المعدل الوطني اللي موجود عندهم. الأغرب من هذا كله، اسمعوا عاد، العلماء والأطباء إلين اليوم ما قدروا يحددون السبب الحقيقي لهذه الظاهرة. بعض الدراسات شو تقول؟ تقول والله احتمالية وجود عوامل وراثية أو بيئية، لكن في تفسير علمي يأكد، ما تأكد حتى حتى لهذه اللحظة ما في تفسير علمي. الناس كلها يستحط احتمالات بس، يعني حتى الأشخاص اللي ينتقلون علشان يعيشون في هذه القرية ويتزوجون فيها يقولون أن بعضهم يجيبون توأم بعد سنوات من الاستقرار هناك. جماعة اللي يبغي يجيب توأم سير هناك، لا لا ما أعلم والله، هي ظاهرة جديدة صراحة. هو أنه من الأكل حد يقول، والله ما حد يعرف، يعني ميتة تقول من الأكل، قصدك في الهند، هي كيرلا في الهند، جنوب الهند، حد يقول من الفلفل، حد يقول من، يا جماعة ما يخص الأكل قلنا لكم، حد يقول من البراتة، ما يخص البراتة، وايد يواع أنتوا يا جماعة، وايد يواع، ما يخص الأكل أنتوا. حتى هاي اللي قرر يعيش هناك، انتقلوا تزوجوا هناك بعد سنوات، يقول لكم يابو توأم، شيء ظاهرة غريبة يعني ما حد عرف يحلها للحين. يعني الأجمل في هذا الموضوع أن أهل القرية يعتبرون هذا الشيء جزء من هويتهم. يا جماعة عادي، ليش العالم مستغرب منا؟ نحن شي يقولون هم، ليش العالم مستغرب منا؟ هذا شيء طبيعي، نحن هذا شيء من هويتنا، ويعيشون حياتهم ترى بشكل طبيعي. لا تحسون أنهم غريبين عنا، لا، رغم الشهرة العالمية اللي هم فيها ومنطقتهم فيها، بس هم ياسين يعيشون حياة طبيعية عادية. أنا أقول لكم خلاصة هذا الموضوع، ممكن أسباب جينية، والله يا حامد ما أعرف صراحة، والله ما أعرف. هاي تقول خربشات، تقول لو هذا الممثل الهندي عنده توأم زين، وايد محبين الأفلام الهندية، خربشات بسبب الأكل. زهرة تقول فلفل الأغذان 44، ما أعرف يروت والله. أنا أقول لكم الخلاصة، لأن نحن قربنا صراحة الدقائق الأخيرة. يمكن أجمل شيء في القصة هذه أن العالم ما زال فيه الكثير من الأسرار والأشياء اللي تخلينا نستغرب وندهش ونتعلم كل يوم منها صراحة، ولكن اللي يبحث فيها بيتعلم أكثر. وفي كل مكان في قصة جديدة تنتظر حد يكتشفها، وأنتوا بعد معانا كل حلقة في مواضيع جديدة، في قصص جديدة، في فقرات جديدة نترياكم علشان تسمعونها. فنحن نشكركم على تواجدكم، على متابعتكم، على تخصيصكم هذه الساعتين علشان تكونون معانا في برنامج كليك وتتفاعلون معانا، سواء بالمسجات ولا على اللي ياسين يسمعونا بس في الأثير، أو اللي يسمعنا صوت وصورة يشوفنا على التيك توك لايف إمارات اف ام راديو. شكرا لكم حصة وروت وام وميثة وكل حد. شو أسوي يا ميثة؟ خلص الوقت والله، خلص الوقت، زعلانة تقول أفا خلصتوا، خلص الوقت، شو أسوي؟ كل حد، كل اللي موجودين، شكرا شكرا لكم فردا فردا. كنت معاكم أنا عبد الله المقبالي، ومن الإخراج محفوظ أبو عيدة، وقبله كان علي المسافر، يعني مبدعين، يعني ما حد يختلف عليهم أمانة، مبدعين في اختياراتهم، في لمساتهم الجميلة. شكرا لكم، تريوني إن شاء الله في حلقة ثانية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: هذا البرنامج برعاية
1: تسوقوا في ريم مول واستمتعوا بأجواء منطقة مشجعي كأس العالم حتى 19 من يوليو. للمزيد من التفاصيل زوروا ريم مول.ae.
2: الساعة الآن 7 مساء في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com. من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الاقتصادي. نيابة عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، شارك معالي الدكتور ثاني الزيودي وزير التجارة الخارجية في قمة ميركوسور السوق المشتركة لدول أمريكا الجنوبية التي استضافتها جمهورية باراغواي، وأكد معاليه أن دولة الإمارات ترى فرصا واعدة لتعميق شراكتها مع دول ميركوسور، حيث بلغ حجم التجارة الثنائية غير النفطية بين الجانبين 6.2 مليار دولار خلال 2025. أعلنت حكومة دولة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي اطلاق الاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية من 13 إلى 15 من أكتوبر المقبل، في مبادرة استراتيجية تهدف إلى تمكين القيادات العالمية وتعزيز مشاركتهم في صياغة الحلول المبتكرة للتحديات الأكثر تأثيراً في مستقبل العالم، والبناء على رؤى وأفكار نخبة القيادات العالمية في تصميم المسارات المستقبلية للقطاعات الحيوية. ينطلق معرض المال أبوظبي في أدنك يومي 8 و9 من يوليو 2026، ويجمع المستثمرين والمتداولين والمبتكرين في قطاع التكنولوجيا المالية والمؤسسات المالية لاستكشاف مستقبل المال. تستضيف دبي معرض الشرق الأوسط للطاقة 2026 من 1 حتى 2 من سبتمبر المقبل، أحد أكبر المعارض التجارية المتخصصة في قطاع التحول الطاقي، وسيشكل هذا الحدث مركزاً حيوياً للفرص أمام خبراء الطاقة من جميع أنحاء العالم. ختام الموجز الاقتصادي قدمته لكم أميرة البلوشي.
3: على تواصل دائم بأسعار لم يسبق لها مثيل مع لولو ليتس كونكت بدعم من موتورولا. استمتع بعروض استثنائية على الهواتف المحمولة والساعات الذكية والإكسسوارات بخصومات تصل إلى 70%. ارتق بأسلوب حياتك الرقمي واستفد من توفير أكبر على أحدث التقنيات. متوفر الآن في أقرب فروع لولو هايبر ماركت أو عبر تطبيق لولو للتسوق. عروض ليتس كونكت سارية من 25 يونيو إلى 5 يوليو 2026. لولو، حيث يأتي العالم للتسوق.
4: وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.

هل سمعتم؟ التخفيضات الكبرى بدأت في هومز آر أس، خصومات من 30 إلى 80% على مستوى المتجر، بالإضافة إلى خصم إضافي 15%. سارعوا، العرض لفترة محدودة. زوروا هومز آر أس اليوم.

حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: هل تطمح لامتلاك سيارة تجمع بين روعة التصميم، كفاءة الأداء والسعر الذي لا ينافس؟ شيفورلي جروف 2026 الآن بسعر يبدأ من 52,900 درهم فقط. قم بزيارة معارضنا في أبوظبي، العين والظفرة. احجزها الآن 02-34-48.
1: اليوم نشيت قبل المنبه.
2: أي منبه؟ المنبه هذا برا قاموسي أصلاً، ما عرفه.
3: يا زين القهوة اللي تقند الراس.
2: صح، بس غير الرياضة اللي تعطيك طاقة لليوم وحماس،
3: ولا توصل الدوام مصحصح وتبصم على الوقت.
2: بالعكس، مختلف الإحساس يوم تكون هناك قبل الوقت. قبل الوقت طبعاً.
3: أها، يعني ما بنخلص.
2: لا ما بنخلص، والياي أكثر في أحلى صباح.
3: أحلى صباح كل يوم من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 9 على إمارات اف ام.
4: هذا البرنامج برعاية
5: بنك الإمارات دبي الوطني، بان هوم، مراكز صحة للأخصاب حيث تبدأ كل رحلة بالأمل، نادي جزيرة ياس الصيفي، 5 وجهات ترفيهية، صيف واحد استثنائي، سجل الآن عبر yasisland.com. انضموا إلى فريق لوني تونز من 10 إلى 19 من يوليو فقط في الجاليرية جزيرة الماريا. المركز الوطني للتأهيل، أسرة داعمة، مجتمع آمن.

عشتوا عشتوا حبايبي عشتوا. نقول بكيتك اوكي.

نصيحة ديكور من هومز أر أس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة، ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

ابقى على تواصل دائم بأسعار لم يسبق لها مثيل مع لولو ليتس كونكت بدعم من موتورولا. استمتع بعروض استثنائية على الهواتف المحمولة والساعات الذكية والإكسسوارات بخصومات تصل إلى 70%. ارتق بأسلوب حياتك الرقمي واستفد من توفير أكبر على أحدث التقنيات. متوفر الآن في أقرب فروع لولو هايبر ماركت أو عبر تطبيق لولو للتسوق. عروض ليتس كونكت سارية من

0: 25 يونيو إلى 5 يوليو 2026 لولو حيث يأتي العالم للتسوق.
1: وهذه الدار محروسة بجيش مدرب ومعدود يقود الشامبو خالد وجندت ضد عدوانه محمد اللي عليه الراي إن حق اللقاء معقود كل الجند في أمره بميدانه وشعب بلادنا وافي لدولتنا مسير صعود إلى العليا على النايف بشبانه وشيبانه هم عزوتي وناسي بهم حبل الرجاء ممدود لجل الضيف ولا السيف خياله وهجانه ومن هو قدم الإحسان في شعبه غدا مفنود ومن هو صك بيبانه غدا والخوف سجانه وهذا الشعب له ماضي ولا زال العطاء موجود من أيام التعب لليوم هم ظخره وعنوانه حموا أرضه وسكانه وردوا المعتدي مطرود وكانوا نوره الباهي وكانوا بهجة أزمانه وكانوا يحكمون النفس ما يرضون بالمنقود إذا ثارت براكينه غدوا نارا لبركانه.

0: أبوظبي 41 و 31، دبي 40 و 31، شارجة 41 30، عجمان 41 30، أم القيوين 41 30، رأس الخيمة 43 28، الفجيرة 38 33.
1: هذا الصيف وفر أكثر مع العربية للطيران. اكتشف أذربيجان، سريلانكا، كازاخستان، أرمينيا وغيرها الكثير بأسعار مخفضة تبدأ من 499 درهما فقط. سارع بالحجز الآن عبر airarabia.com. تطبق شروط الأحكام.

0: الساعة الآن 8:00 مساء في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL Home. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL Home الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
0: في لحظة تختبر فيها التحديات، لم تكن دولة الإمارات العربية المتحدة أمام أزمة عابرة فحسب، بل أمام مشهد يكشف حقيقة معدنها الأصيل. فدخلت الأزمة موحدة وخرجت منها أكثر تماسكا، وهذه هي عقيدة الاتحاد. في تدوينة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، عبر حساب سموه بمنصة إكس، سرد أبعاد هذه التجربة الإماراتية الفريدة. قال سموه: دخلت دولة الإمارات الأزمة الأخيرة متحدة وخرجت منها وهي أكثر اتحادا والتفافا وولاء، مواطنون ومقيمون صغارا وكبارا، عسكريون ومدنيون، حكوميون واقتصاديون، الجميع متحد تحت راية الدولة وعلمها ورمز وحدتها. علم دولة الإمارات رمز القوة والفخر. ووجه سموه دعوة لأبناء الإمارات والمقيمين على أرضها لأن يرفعوا علم الدولة فوق المنازل والمؤسسات والمباني. وقال سموه: فخورون بدولتنا، فخورون برئيس دولتنا، فخورون بقواتنا المسلحة وبقوة اقتصادنا وبفرق عملنا، فخورون بجميع مواطنينا والمقيمين على أرضنا، فخورون بعلمنا. لنرفع العلم شامخا فوق كل بيت ومبنى، دليل محبتنا ورمز ولائنا لرئيس دولتنا وراية وحدتنا وتوحدنا. حفظ الله الإمارات وشعبها وأدام بالعز رايتها ومجدها. الاتحاد في دولة الإمارات ليس شعارا، بل هو صورة حية. كل الأطياف اصطفت تحت راية واحدة يجمعهم علم لم يكن مجرد لون يرفرف، بل هو رمز للقوة والفخر وعنوان لمرحلة تروى للأجيال المقبلة. الفخر في دولة الإمارات لم يكن مقتصرا على جانب دون آخر، فالانتماء هنا فعلا هو فعل يومي، ويغدو الولاء لغة مشتركة لا تحتاج إلى ترجمة. هكذا تخرج الإمارات أكثر اتحادا، رايتها رمز للوحدة والانتماء، وشعبها على قلب واحد. لهذا تبقى الإمارات بخير، ومن كل أزمة تخرج أقوى.

أجيال وراء أجيال نستمتع بهالجمال على إمارات FM.

وعي أفراد المجتمع وتعاونهم أحد أسباب نجاح إدارة مختلف الأزمات. إن التزامكم بالتوجيهات الرسمية وتحليكم بالهدوء يعكس روح المسؤولية التي تميز مجتمع دولة الإمارات. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.

0: كليك لقطات من يومكم ويانا بتكون كليك وين ما تكون كليك في كل لحظة كليك خلك جاهز خلك سريع خلك معانا في كليك من الاثنين لين الخميس من خمس لين سبع المساء على إمارات اف ام.
1: هذا البرنامج برعاية
2: تسوقوا في ريم مول واستمتعوا بأجواء منطقة مشجعي كأس العالم حتى 19 من يوليو. للمزيد من التفاصيل زوروا ريم مول دوت اي اي.

0: إمارات FM. أحبها هي وأحب أسمعها إمارات FM.
1: إماراتي وراسي في السماء مرفوع، إماراتي واسمي بالفخر مطبوع، إماراتي أنا والمجد بدمي، وأنا الشامخ وصوت العز بي مسموع.

0: التضحية.
1: إن شاء الله لا يودوا آخر الدنيا، أهم شيء خدمة الوطن.
0: في حياة الشعوب تقاس القيم العظيمة بما يقدمه البشر من تضحيات، وفي الإمارات الرواية ليست ككل الروايات. بس ليش؟ لأن حب الوطن والتضحية قيمة أصيلة توارثتها القلوب عبر الزمان، من القصص اللي رواها الأجداد للأصغار، من حكايات الأمهات اللي تعانق أسماعهم منذ المهد، من العهد اللي قطعوه كل صباح في الطابور المدرسي. كلنا نفديكي بالدماء نرويكي، نفديك بالأرواح يا وطن. كبرت الأجيال جيل ورا جيل، وكان الوطن وما زال أمانة غالية في رقابهم. ومن البيوت الكريمة خرج أبناء الإمارات حاضرين ملبين في كل الميادين، ومنهم رجال قواتنا المسلحة الأوفياء اللي إذا ناداهم الوطن أو تربص به عدو ما ترددوا أو تأخروا، يحرسون برواحهم أرضهم وسماهم ويحمون أهلهم وديارهم. اكثار مضوا في دروب الخلود، وفي كل موقف هناك درس خالد عبر السنين، آخرها صوت شهيد في تسجيله الأخير.
2: طول بعمرك المكافأة الكبيرة من رب العالمين.
0: مع كل شهيد يرتقي يهتف بفخر قلب أمه وأبوه، هذا ولدنا، هذا اللي ربيناه.
3: لكل عائلة وكل أم وكل أب مشكورين، ويظل أبوكم على هذه التربية اللي ترفع الرأس.
0: هنيئا لوطن إذا نادى تسابقت النفوس لجله، ورددت القلوب من كل الإمارات والمدن، نفديك بالأرواح يا وطن.
4: عدد شهر يونيو من مجلة ناشنال جيوغرافيك العربية. تيرا إكسبو دبي، حديقة غناء تنبض بالحياة في قلب الصحراء. جبنة كاسو مارزو مرغوبة لدى أصحاب الذوق الرفيع رغم مكونها المريع وقيود التشريع. الأسد الآسيوي يعود من حافة الانقراض إلى وفرة في الأعداد أضحت معضلة للبلاد. عجائب الإنكا، أطلال دفينة تفشي أسرارا جديدة عن أمجاد إمبراطورية تليدة. للاشتراك واقتناء المجلة بنسختها الورقية يرجى الاتصال على 600-500-877 أو زيارة توزيع.ae. مجلة ناشونال جيوغرافيك العربية، مجلتك العالمية بلغتك العربية.

حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: أعلنت وزارة الدفاع عن الدفاعات الثورية.
1: 3-2-1-Q.
2: في دولتنا
3: الاستقرار ما كان صدفة
2: بل نتيجة رؤية قيادة
3: تخطيط حكيم
2: واستثمار متواصل في الأمن والسلام.
4: ونحن عيال زايد
3: أرضنا تسكن فينا
5: قبل ما نسكن فيها.
3: وقيادتنا الرشيدة
6: ما غفلت عينها عن أهلها
3: وقلبها مع كل واحد فينا.
2: المواطن اللي شان حبها في قلبه
3: والمقيم يلي لقي فيها داره.
7: القرن هالأول أن تصبح هذه الأرض
3: أرض أمان لكل من عاش عليها.
8: يجمعنا حب الوطن
3: وروح الوحدة
8: اللي قامت عليها الدولة من استوى للتحدي.
9: ودولتنا مثل اليبن
2: ما ينكشف فيها ظهر حد،
3: لأن اليبن الحاضر
2: ما ترك المستقبل للصدفة.
3: الإمارات مستعدة.
10: The UAE is ready.
11: ونحن بخير
3: لا تشلون هم.
12: الإمارات يلدها غليظ ولحمة تمره.

برامج سوالف مسابقات والعاب اغاني معلومه حلوه خبر مني واكتشاف من هناك امارات FM جمعت لك كل اللي تحبه واللي يهمك 24 ساعه.

0: الساعة الآن 9 مساء في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL Home. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL Home الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
2: كل مشجع كورة عنده توقعه، والنهاردة دورك تثبت إن توقعك صح. العب سجل واربح على تطبيق E&UAE واختار الفريق الفائز قبل بداية المباراة لفرصة الفوز ببيانات دقائق مرنة وهواتف موتورولا. وكل ما زادت توقعاتك الصحيحة قربت أكتر من الفوز. حمل تطبيق E&UAE والعب سجل واربح. تطبق الشروط والأحكام. E&، دايما في أكتر.
3: التزامنا بالتوجيهات الصادرة عن دولتنا ومؤسساتها الرسمية يعكس وعياً وطنياً راسخاً. احرصوا على تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى يوضح مواقع حيوية وأمنية حساسة أو ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. وعينا يحمي مجتمعنا. الهيئة الوطنية للإعلام.

في ظل تسارع تداول المحتوى الرقمي، يدعو مجلس الأمن السبراني إلى عدم الانجرار وراء الشائعات أو الفيديوهات المعدلة أو المجتزأة أو الخارجة عن سياقها الزمني. تعتمد الدولة منظومة إعلامية رسمية واضحة، وأي معلومات تتعلق بالأمن أو الخدمات أو المستجدات تصدر حصراً عبر الجهات الحكومية المختصة. إعادة نشر الشائعات يعرض المجتمع لمخاطر تضليل رقمي ويؤثر على الأمن المعلوماتي. تحقق قبل أن تنشر. المصدر الرسمي هو المرجع الوحيد.

0: قواتنا المسلحة، جنودنا البواسل، شكرا لكم من القلب. ما تقومون به اليوم هو ما ننعم به من أمن وأمان وعز واستقرار بدوركم وجهودكم الكبيرة. شكرا جزيلا لكم.
1: قواتنا المسلحة اللي يعملون على مدار الساعة، أشكركم من القلب، بيض الله وجهكم، ونحن فخورين بكم.
2: إلى حماة الوطن كل الشكر والتقدير، إلى درعه الحصين، وهذا الظن فيكم يا عيال زايد. الحمد لله دولة الإمارات في أمان، والحمد لله الدار في أمان.
3: نتوجه بالشكر إلى القوات المسلحة وإلى الفرق الأمنية وجميع الجهات اللي حافظت على أمن وسلامة الدولة والمواطنين والمقيمين فيها، ونحن كلنا فدى الوطن.
4: شكرا جنود الوطن.
5: شكرا جنود الوطن.
6: انتوا درع الوطن.
7: شكرا عيالي.
8: نشكر حماة الوطن.
9: انتوا أماننا،
10: العيون الساهرة.
11: شكرا جنود الوطن.

0: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.
1: من إيآند عاد إليكم سامسونج فيستيفال من 12 يونيو إلى 19 يوليو. استمتع بعروض وتخفيضات رائعة تصل إلى 50% على مجموعة واسعة من منتجات سامسونج، واحصل على راحة بال إضافية مع خدمة سامسونج كير بلس على أجهزة مختارة حصرياً من إيآند. أعرف أكثر عبر إيآند.ae. تطبق الشروط والأحكام. إيآند دائماً في أكثر.

نبذل الأرواح من أجلك سخية، لا نبالي بالمخاطر والمنية، الشجاعة والكرم فينا سجية من مواريث الجدود الأولية. يا بلادي يا بلادي يا بلادي.

نصيحة يومية من هومز أر أس. أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.

جاء الوعد على لسان القائد، سنخرج من هذه المرحلة أقوى. هكذا صرح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. نعم سيدي، من كلماتك يستمد الوطن القوة، كيف لا؟ وأنت الذي أوصيتنا يوما بأن لا نحمل الهم، وفي قلوبنا يقين راسخ بأنه وقت ويمضي. لهذا تبقى الإمارات بخير بتكاتف جهود أجهزتها ومؤسساتها وكفاءة فرق العمل فيها. الإمارات بخير بنسيجها المجتمعي الثري، مواطنون ومقيمون يتشاركون رحلة البناء والتفرد ويرسمون صورة الإمارات الجميلة، الإمارات التي شهد لها العالم بأنها للتسامح واحة، وبالقانون أرست الحقوق للجميع، وبالأمان تبنى الأوطان. ولأن الأمان خط أحمر في الإمارات، ستبقى بلادنا على الدوام أمام المخاطر حصنا منيعا بإرادة لا تلين، تمتلك القدرة على مواجهة التحديات وصون سلامة أمنها وسيادتها وسلامة شعبها والمقيمين فيها وزوارها في مقدمة أولوياتها. وطن قوي بوحدته ودعم قيادته، ثابت في حماية سيادته، واثق في الوصول إلى غده أكثر صلابة.

0: الساعة الآن 10:00 مساء في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
2: عزيزي المستمع، احرص على استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية في الدولة. تجنب تداول الشائعات، إنما تنشره من جهازك من دون تثبت قد يعرض الآخرين لخطر الوقوع في شرك من أراد للشائعات أن تنتشر، وهنا تكون قد أهديته مبتغاه، وبالتالي عرضت حياتك وحياة الآخرين للخطر. وعيك الوطني ليس مجرد شعار، إنه التزام وجب عليك تحمله في جميع الظروف.
3: وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.

0: عادي أدخل؟
1: حياك، هلا والله.
0: غداكم جاهز؟
1: جاهز، انت يلس والحين بنحط لك الغداء.
2: برنامج الفريج،
3: السوالف ما تخلص في الفريج.
4: قصصنا من البيوت وسوالفنا الحلوة وأجمل الذكريات.
3: كل يوم عنا موضوع جديد،
4: كلها في الفريج
3: من الاثنين
4: لين الخميس، ومن الساعة 3
3: لين 4:30 العصر
4: على الموجة الصح.

بطاقات فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والأحكام. en، دائما في أكثر.

0: قبل لا تغير. اسمع الياي ودندن على مود إمارات اف ام.
1: أريد أشكر المؤسسة العسكرية على واجبها دور المميز اللي طلعت فيه في أثناء هذه الحرب.

0: ترى الإمارات يلدها الغليظ ولحمتها مرة.
1: اليوم نشيت قبل المنبه.
2: أي منبه؟ المنبه هذا برا قاموسي أصلاً ما عرفه.
3: يا زين القهوة اللي تقند الراس.
2: صح، بس غير الرياضة اللي تعطيك طاقة لليوم وحماس،
3: ولا توصل الدوام مصحصح وتبصم على الوقت.
2: بالعكس، مختلف الإحساس يوم تكون هناك قبل الوقت. قبل الوقت طبعاً.
3: أها، يعني ما بنخلص.
2: لا ما بنخلص، والياي أكثر في أحلى صباح.
3: أحلى صباح كل يوم من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 9 على إمارات FM.
4: هذا البرنامج برعاية
5: بنك الإمارات دبي الوطني، بان هوم، مراكز صحة للأخصاب حيث تبدأ كل رحلة بالأمل، نادي جزيرة ياس الصيفي، 5 وجهات ترفيهية، صيف واحد استثنائي، سجل الآن عبر yasisland.com. انضموا إلى فريق لوني تونز من 10 إلى 19 من يوليو فقط في الجاليرية جزيرة الماريا. المركز الوطني للتأهيل، أسرة داعمة، مجتمع آمن.

نصيحة ديكور من هومز أر أس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

في لحظة تختبر فيها التحديات، لم تكن دولة الإمارات العربية المتحدة أمام أزمة عابرة فحسب، بل أمام مشهد يكشف حقيقة معدنها الأصيل. فدخلت الأزمة موحدة وخرجت منها أكثر تماسكا، وهذه هي عقيدة الاتحاد. في تدوينة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله عبر حساب سموه بمنصة إكس، سرد أبعاد هذه التجربة الإماراتية الفريدة. قال سموه: دخلت دولة الإمارات الأزمة الأخيرة متحدة، وخرجت منها وهي أكثر اتحادا والتفافا وولاء، مواطنون ومقيمون صغارا وكبارا، عسكريون ومدنيون، حكوميون واقتصاديون، الجميع متحد تحت راية الدولة وعلمها ورمز وحدتها. علم دولة الإمارات رمز القوة والفخر. ووجه سموه دعوة لأبناء الإمارات والمقيمين على أرضها لأن يرفعوا علم الدولة فوق المنازل والمؤسسات والمباني. وقال سموه: فخورون بدولتنا، فخورون برئيس دولتنا، فخورون بقواتنا المسلحة وبقوة اقتصادنا وبفرق عملنا، فخورون بجميع مواطنينا والمقيمين.

على جانب دون آخر. فالانتماء هنا فعلا هو فعل يومي، ويغدو الولاء لغة مشتركة لا تحتاج إلى ترجمة. هكذا تخرج الإمارات أكثر اتحادا، رايتها رمز للوحدة والانتماء، وشعبها على قلب واحد. لهذا تبقى الإمارات بخير، ومن كل أزمة تخرج أقوى.

وهذه الدار محروسة بجيش مدرب ومعدود يقود الشامبو خالد وجندة ضد عدوانه محمد اللي عليه الراي إن حق اللقاء معقود كل الجند في أمره بميدانه وشعب بلادنا وافي لدولتنا مسير صعود إلى العليا على النايف بشبانه وشيبانه هم عزوتي وناسي بهم حبل الرجاء ممدود لأجل الضيف ولا السيف خياله وهجانه ومن هو قدم الإحسان في شعبه غدا مفنود ومن هو صك بيبانه غدا والخوف سجانه وهذا الشعب له ماضي ولا زال العطاء موجود من أيام التعب لليوم هم ظخرة وعنوانه حموا أرضه وسكانه وردوا المعتدي مطرود وكانوا نوره الباهي وكانوا بهجة أزمانه وكانوا يحكمون النفس ما يرضون بالمنقود إذا ثارت براكينه غدوا نارا لبركانه.

وعي أفراد المجتمع وتعاونهم أحد أسباب نجاح إدارة مختلف الأزمات. إن التزامكم بالتوجيهات الرسمية وتحليكم بالهدوء يعكس روح المسؤولية التي تميز مجتمع دولة الإمارات. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.

0: مالك في زحمة التفكير؟
1: يس.
0: خذ لك نفس وشوية بريك للتغيير.
2: سما الأمجاد بمحمد تسامت باسم حامي الدار، فخر البلاد زاك جداد ذخر وسناد وسنافي، نعم نايد مثل زايد وفي الكايد أسد مغوار، وله نظره

0: كليك لقطات من يومكم ويانا بتكون كليك وين ما تكون كليك في كل لحظة كليك خليك جاهز خليك سريع خليك معانا في كليك من الاثنين لين الخميس من خمس لين سبع المساء على إمارات اف ام.
1: هذا البرنامج برعاية
2: تسوقوا في ريم مول واستمتعوا بأجواء منطقة مشجعي كأس العالم حتى 19 من يوليو. للمزيد من التفاصيل زوروا ريم مول دوت اي اي.

عدد شهر يونيو من مجلة ناشنال جيوغرافيك العربية. تيرا إكسبو دبي، حديقة غناء تنبض بالحياة في قلب الصحراء. جبنة كاسو مارزو مرغوبة لدى أصحاب الذوق الرفيع رغم مكونها المريع وقيود التشريع. الأسد الآسيوي يعود من حافة الانقراض إلى وفرة في الأعداد أضحت معضلة للبلاد. عجائب الإنكا، أطلال دفينة تفشي أسرارا جديدة عن أمجاد إمبراطورية تليدة. للاشتراك واقتناء المجلة بنسختها الورقية يرجى الاتصال على 600-500-877 أو زيارة توزيع.ae. مجلة ناشنال جيوغرافيك العربية، مجلتك العالمية بلغتك العربية.

ودك تغير مودك؟ مودك؟ مودك؟ اسمع إمارات اف ام واستمتع. إمارات اف ام تسمع وكأنك ترى.

وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. الهيئة الوطنية للإعلام.

0: أعلنت وزارة الدفاع عن الدفاعات الدولية.
1: 3 2 1 كيو.
2: في دولتنا
3: الاستقرار ما كان صدفة،
2: بل نتيجة رؤية قيادة،
3: تخطيط حكيم،
2: واستثمار متواصل في الأمن والسلام.
4: ونحن عيال زايد،
3: أرضنا تسكن فينا
2: قبل ما نسكن فيها،
3: وقيادتنا الرشيدة
5: ما غفلت عينها عن أهلها
3: وقلبها مع كل واحد فينا.
2: المواطن اللي شان حبها في قلبه،
3: والمقيم يلي لقي فيها داره.
6: وقرنها الأول أن تصبح هذه الأرض
3: أرض أمان لكل من عاش عليها.
7: يجمعنا حب الوطن
3: وروح الوحدة
7: اللي قامت عليها الدولة من استوى الاتحاد.
8: ودولتنا مثل اليبن
2: ما ينكشف فيها ظهر حد،
3: لأن اليبن الحاضر
2: ما ترك المستقبل للصدفة.
3: الإمارات مستعدة.
9: The UAE is ready.
10: ونحن بخير،
3: لا تشلون هم.
11: الإمارات يلدها غليظ ولحمتها مره.

أوقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. أعرف أكثر عبر end.ae. تطبق شروط والأحكام. end دائما في أكثر.

دوم تدور على اليديد وتحب تكون مواكب للهتس؟ هيا لا ترتاد. خلك مثبت على إمارات FM.

الهدف واضح والمراد معروف والنتيجة واحدة. تسمع وكأنك ترى.

نصيحة يومية من هومز أر أس، أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

في كل مكان. دبي، الشارجة، عمان، ومقيوين على 97.1 إمارات FM، تسمع وكأنك ترى.

0: قواتنا المسلحة، جنودنا البواسل، شكرا لكم من القلب. ما تقومون به اليوم هو ما ننعم به من أمن وأمان وعز واستقرار بدوركم وجهودكم الكبيرة. شكرا جزيلا لكم.
1: قواتنا المسلحة اللي يعملون على مدار الساعة، أشكركم من القلب، بيض الله وجهكم، ونحن فخورين بكم.
2: إلى حماة الوطن كل الشكر والتقدير، إلى درعه الحصين، وهذا الظن فيكم يا عيال زايد. الحمد لله دولة الإمارات في أمان.

0: أمان والحمد لله الدار في أمان.
1: نتوجه بالشكر إلى القوات المسلحة وإلى الفرق الأمنية وجميع الجهات اللي حافظت على أمن وسلامة الدولة والمواطنين والمقيمين فيها، ونحن كلنا فدى الوطن.
2: شكرا جنود الوطن.
3: شكرا جنود الوطن.
4: أنتوا درع الوطن.
5: شكرا عيالي.
6: نشكر حماة الوطن.
7: أنتوا أماننا.
8: عيون الساهرة.
2: شكرا جنود الوطن.

روق بالك واستعد. انت على الموج الصح. إمارات FM.

0: التضحية.
1: إن شاء الله لا يودوا آخر الدنيا، أهم شيء خدنا كورونا.
0: في حياة الشعوب تقاس القيم العظيمة بما يقدمه البشر من تضحيات، وفي الإمارات الرواية ليست ككل الروايات. بس ليش؟ لأن حب الوطن والتضحية قيمة أصيلة توارثتها القلوب عبر الزمان، من القصص اللي رواها الأجداد للأصغار، من حكايات الأمهات اللي تعانق أسماعهم منذ المهد، من العهد اللي قطعوه كل صباح في الطابور المدرسي. كلنا نفديكي بالدماء نرويكي، نفديك بالأرواح يا وطن. كبرت الأجيال جيل ورا جيل، وكان الوطن وما زال أمانة غالية في رقابهم. ومن البيوت الكريمة خرج أبناء الإمارات حاضرين ملبين في كل الميادين، ومنهم رجال قواتنا المسلحة الأوفياء اللي إذا ناداهم الوطن أو تربص به عدو ما ترددوا أو تأخروا، يحرسون برواحهم أرضهم وسماهم ويحمون أهلهم وديارهم. اكثار مضوا في دروب الخلود، وفي كل موقف هناك درس خالد عبر السنين، آخرها صوت شهيد في تسجيله الأخير.
2: أولي بعمر المكافأة الكبيرة من رب العالمين،
0: مع كل شهيد يرتقي يهتف بفخر قلب أمه وأبوه، هذا ولدنا، هذا اللي ربيناه.
3: لكل عائلة وكل أم وكل أب مشكورين، ويظل ويوكم على هذه التربية اللي ترفع الرأس.
0: هنيئاً لوطن إذا نادى تسابقت النفوس لجله، ورددت القلوب من كل الإمارات والمدن، نفديك بالأرواح يا وطن.

تحب التغيير؟ تدور على الجديد؟ وصلت إمارات اف ام تسمع وكأنك ترى. And now I'll stand by for some music. Really good music.

طاقات فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والأحكام. en دائما في أكثر.

0: عزيزي المستمع، احرص على استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية في الدولة. تجنب تداول الشائعات، إنما تنشره من جهازك من دون تثبت قد يعرض الآخرين لخطر الوقوع في شرك من أراد للشائعات أن تنتشر، وهنا تكون قد أهديته مبتغاه، وبالتالي عرضت حياتك وحياة الآخرين للخطر. وعيك الوطني ليس مجرد شعار، إنه التزام وجب عليك تحمله في جميع الظروف.
1: وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.

موجة مختلفة تجمع كل الجديد من برامج يومية واسبوعية. تميز واسمعها إمارات FM للتميز، موجة عبر الأثير.

وهذه الدار محروسة بجيش مدرب ومعدود يقود الشامبو خالد وجندة ضد عدوانه محمد اللي عليه الراي إن حق اللقاء معقود كل الجند في أمره بميدانه وشعب بلادنا وافي لدولتنا مسير صعود إلى العليا على النايف بشبانه وشيبانه هم عزوتي وناسي بهم حبل الرجاء ممدود لأجل الضيف ولا السيف خياله وهجانه ومنه قدم الإحسان في شعبه غدا مفنود ومنه صك بيبانه غدا والخوف سجانه وهذا الشعب له ماضي ولا زال العطاء موجود من أيام التعب لليوم هم ظخرة وعنوانه حموا أرضه وسكانه وردوا المعتدي مطرود وكانوا نوره الباهي وكانوا بهجة أزمانه وكانوا يحكمون النفس ما يرضون بالمنقود إذا ثارت براكينه غدوا نارا لبركانه.

موجاتنا في كل مكان. أبوظبي 95.8 إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

نصيحة ديكور من هومز أر أس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة، ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

旅。من بوظبي دار الظبي. تسمعون على التردد 95.

0: مشيت قبل المنبه.
1: أي منبه؟ المنبه هذا برا قاموسي أصلاً، ما عارفه.
2: يا زين القهوة اللي تقند الراس.
1: صح، بس غير الرياضة اللي تعطيك طاقة لليوم وحماس،
2: ولا توصل الدوام مصحصح وتبصم على الوقت.
1: بالعكس، مختلف الإحساس يوم تكون هناك قبل الوقت. قبل الوقت طبعا.
2: أها، يعني ما بنخلص.
1: لا ما بنخلص، والياي أكثر في أحلى صباح.
2: أحلى صباح كل يوم من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 9 على إمارات FM.
3: هذا البرنامج برعاية
4: بنك الإمارات دبي الوطني، بان هوم، مراكز صحة للأخصاب حيث تبدأ كل رحلة بالأمل، نادي جزيرة ياس الصيفي، 5 وجهات ترفيهية، صيف واحد استثنائي، سجل الآن عبر yasisland.com. انضموا إلى فريق لوني تونز من 10 إلى 19 من يوليو فقط في الجاليرية جزيرة الماريا. المركز الوطني للتأهيل، أسرة داعمة، مجتمع آمن.

0: عادي أدخل؟
1: حياك هلا والله.
0: غداكم جاهز؟
1: جاهز. أنت يلس والحين بنحط لك الغداء.
2: برنامج الفريج.
3: السوالف ما تخلص في الفريج.
4: قصصنا من البيوت وسوالفنا الحلوة وأجمل الذكريات.
3: كل يوم عندنا موضوع جديد.
4: كلها في الفريج.
3: من الاثنين
4: لين الخميس ومن الساعة 3
3: لين 4:30 العصر
4: على الموجة الصح.

0: عزيزي المستمع، تصويرك للمواقع الحيوية والأمنية الحساسة ونشرها، أو ترويجك لمعلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة، هو مساس بالأمن الوطني واستقراره. التزام التعليمات الصادرة من الجهات الرسمية يعكس وعيا وطنيا راسخا.
1: وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.

0: أغنيتك لما تحبها
1: أحبك كثر ما قالوا
0: من تسمعها
2: يا سلام
0: تقدر تدندنها وتشاركها وتهديها إمارات FM تسمع وكأن

وعي أفراد المجتمع وتعاونهم أحد أسباب نجاح إدارة مختلف الأزمات. إن التزامكم بالتوجيهات الرسمية وتحليكم بالهدوء يعكس روح المسؤولية التي تميز مجتمع دولة الإمارات. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.

الحياة حلوة، حلوة بطبيعتها وببساطتها وناسها، والحياتك ويانا أسلوب خاص. إمارات FM.

وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.

0: كليك لقطات من يومكم ويانا بتكون كليك وين ما تكون كليك في كل لحظة كليك خلك جاهز خلك سريع خلك معانا في كليك من الاثنين لين الخميس من خمس لين سبع المساء على إمارات اف ام.
1: هذا البرنامج برعاية
2: تسوقوا في ريم مول واستمتعوا بأجواء منطقة مشجعي كأس العالم حتى 19 من يوليو. للمزيد من التفاصيل زوروا ريم مول دوت اي اي.

في ظل تسارع تداول المحتوى الرقمي، يدعو مجلس الأمن السبراني إلى عدم الانجرار وراء الشائعات أو الفيديوهات المعدلة أو المجتزأة أو الخارجة عن سياقها الزمني. تعتمد الدولة منظومة إعلامية رسمية واضحة، وأي معلومات تتعلق بالأمن أو الخدمات أو المستجدات تصدر حصراً عبر الجهات الحكومية المختصة. إعادة نشر الشائعات يعرض المجتمع لمخاطر تضليل رقمي ويؤثر على الأمن المعلوماتي. تحقق قبل أن تنشر. المصدر الرسمي هو المرجع الوحيد.

عدد شهر يونيو من مجلة ناشنال جيوغرافيك العربية. تيرا إكسبو دبي، حديقة غناء تنبض بالحياة في قلب الصحراء. جبنة كاسو مارزو، مرغوبة لدى أصحاب الذوق الرفيع رغم مكونها المريع وقيود التشريع. الأسد الآسيوي يعود، من حافة الانقراض إلى وفرة في الأعداد أضحت معضلة للبلاد. عجائب الإنكا، أطلال دفينة تفشي أسرارا جديدة عن أمجاد إمبراطورية تليدة. للاشتراك واقتناء المجلة بنسختها الورقية يرجى الاتصال على 600-500-877 أو زيارة توزيع.ae. مجلة ناشنال جيوغرافيك العربية، مجلتك العالمية بلغتك العربية.

وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. الهيئة الوطنية للإعلام.

0: عيبات كلامية عيال اسمع اللي بعدها.
1: تراني مرات يلدها غليظ ولحمتها مرة نحمل نتك

جاء الوعد على لسان القائد، سنخرج من هذه المرحلة أقوى. هكذا صرح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. نعم سيدي، من كلماتك يستمد الوطن القوة، كيف لا؟ وأنت الذي أوصيتنا يوما بأن لا نحمل الهم، وفي قلوبنا يقين راسخ بأنه وقت ويمضي. لهذا تبقى الإمارات بخير بتكاتف جهود أجهزتها ومؤسساتها وكفاءة فرق العمل فيها. الإمارات بخير بنسيجها المجتمعي الثري، مواطنون ومقيمون يتشاركون رحلة البناء والتفرد ويرسمون صورة الإمارات الجميلة، الإمارات التي شهد لها العالم بأنها للتسامح واحة، وبالقانون أرست الحقوق للجميع، وبالأمان تبنى الأوطان. ولأن الأمان خط أحمر في الإمارات، ستبقى بلادنا على الدوام أمام المخاطر حصنا منيعا بإرادة لا تلين، تمتلك القدرة على مواجهة التحديات وصون سلامة أمنها وسيادتها وسلامة شعبها والمقيمين فيها وزوارها في مقدمة أولوياتها. وطن قوي بوحدته ودعم قيادته، ثابت في حماية سيادته، واثق في الوصول إلى غده أكثر صلابة.